0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.

0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت.
2: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
3: مايك على الدقيقة والثانية، متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
2: اهلا وسهلا
4: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
5: عنجق عرفق
2: للبيضة. ما تتوتروا، يلا السير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
6: معه الحق الحلاقين يسكروا. شو هنهار ايضا
2: تكي ولور، وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
7: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
2: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارت ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.
1: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

راح نص الجينيريك بنعتذر منكم بقطعة الكهرباء، بس احنا بلبنان يمكن لو خلقنا بسوريا يلي بلشت تنهض وبلش الازدهار يرجع لهالبلد الجار يمكن كتار بيتمنوا وبيكون افضل. للأسف ما بدنا الناء، بس الله بلانا بمسؤولين اخذوا البلد لمطرح مثل ما هن بدن. كهربا ومش عارفين يجيبوا. بسوريا بلش في مشروع هلأ يعملوا مترو. نحن على تسعيرة السيرفيس بعدهم مش عم يتفقوا، بس نشكر الله رح يعملوا لنا ترين بين مرفق طرابلس والعبودية، هيدا همنا. هني يسكروا جورة على أوتوستراد رئيسي، أوتوستراد دولة، وبنعمل لهم تمثال بس يسكروها مثل ما لازم. شو بدنا بلشين بالنق اليوم بداية الأسبوع؟ إذا بلشنا التنين بالنق بنق كل الأسبوع. ما تنسوا اليوم أول الشهر، اليوم 1 حزيران ويوم التنين، حلوين بداية شهر جديد. بنفتح هالشهر بتمنى لكم كل الأمل، كل النجاح وكل التفاؤل. أهم شيء إن شاء الله يا رب هالشهر بيحملنا أيام حلوة، وأهم شيء أخبار بتفرحنا، أخبار حلوة لهالبلد يلي اشتاق للفرح. وإن شاء الله مش بس الأيام، إن شاء الله كل لحظة من هالشهر بتعشوها وما بتنسوها. ولآخر دقيقة بهالنهار بدي أتمنى لكم تكون أوقاتكم كلها حلوة. وتكون كلها راحة وكلها فرح وكلها نجاح وين ما كنتوا عم تسمعونا وشو ما كنتوا عم تعملوا بهالوقت، لأنه كتار عم يسمعونا برات لبنان أكيد، وهلا خلصوا شغلهم أو رجعوا على بيوتهم أو عم يتغدوا عم يسمعونا أو مرتاحين أو سهرانين وعم يسمعونا. تحياتنا لكم. مرافقكم اليوم مثل العادة أنا شربل سعادة، ومعنا على الإخراج ميلينا. ومن هاللحظة منبلش بثنا المباشر على مدى 4 ساعات يلي جايين، أكيد مع أحلى الأغاني وأحلى الأجواء وأحلى رفقة. مهم تضلكم معنا من هلأ إلى 10، بس بصارت 6 بس للـ7:30. برجع أنا بلاقيكم مع ميراي على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع وقفتين بنحاول قد ما فينا نحكي عن ملفات معينة، متابعات معينة، وأخبار أمنية أكيد، لأنه الأخبار الأمنية كتيرة. إن شاء الله صباحكم يكون مليان خير وبركة. شو بعد في دعوات حلوة نقلكم ياها؟

0: دائما بداية كل شهر جديد بتعطينا احساس انه في فرصة جديدة ناطرتنا. يمكن كتار منا الشغلات كتيرة ما قدرنا نعملها الشهر الماضي، بنصير نقول يلا الشهر اللي جاي. فان شاء الله هالشهر كل شيء تأجل معكم من الشهر الماضي او حتى يمكن احلام بعدها ناطرة وقتها، المهم توقف. ان شاء الله بتحققوا كل اللي بدكن اياه بشهر حزيران، شهر قلب يسوع. كل نهار جديد انا بقلكن هو فرصة جديدة لكل واحد منا، مني وجري يعني، لحتى نبلش من اول وجديد. كيف اذا كان كمان شهر جديد واسبوع جديد اليوم كلن مع بعضن. واليوم سؤالنا لألكم، شو هو الشيء يلي بتتمنوا يرافقكم بيه هالشهر الجديد؟
1: نظرة حلوة من عيونك بتبل القلب وتروينا، كيف مرضيتي بجيرتنا شو نساكي عاشق.
0: أكيد رح تقولوا لي راحة البال، لأنه هيدي اشتقنا لها كلنا سوا، اشتقنا لها النجاح، الصحة، يمكن محبة أكتر، أو يمكن شي خبر حلو ناطرينه من زمان وإن شاء الله بيتحقق بهالشهر. كتار قالوا لي ورا بعضه إيه الصحة، إن شاء الله يا رب.
1: مين نساكي هالجير البيت،
0: مين صبحك،
1: مين وصاكي يا صغيري تتعي فيها.
0: مروة افتكر عم تقولي شربول، أهم شي أنا بتمنى الصحة. كمان بسمة شلالة عم تقول لي السلام والصحة. صدقوني الحياة مش بس بالأهداف الكبيرة، يمكن أوقات بكلمة حلوة، بلقاء حلو، أو يمكن نهار بيمرق بهدوء. صدقوني هودي بيكونوا أكبر نعمة، مش ضروري شيء كتير كبير يتحقق، نربح اللوتو مثلاً أو نشتري سيارة جديدة.

0: بداية هالشهر ما في أجمل من أنه نبلش نهارنا بالصلاة ونحط كل أمنياتنا وكل همومنا وكل أفراحنا بين إيدين الرب.
1: معا نصلي.

الصباح ومع بداية أسبوع جديد وشهر جديد نرفع صلاتنا للرب ومنحط بين إيديه كل أيامنا الجاية. بنقدم هالنهار وهالأسبوع وهالشهر كمان ومنطلب من الرب أنه يرافقنا بكل خطواتنا ويعطينا نعمته وبركته كل لحظة. يكون كل يوم هيك نصلي لموضوع معين نحن وياكم بوحدة صلاة. اليوم طالع عبالي نخصص بصلاتنا كل العيال المتفككة أو على الطريق لكل بيت فات عليه الزعل والخلاف والبعد. نحن بس نقول متفككة مش يعني الأم والبي، أوقات الأخوة ما بيحكوا مع بعضهم. لكل قلب مجروح بسبب يمكن انقسام أو خصام بين أفراد العائلة الوحدة، قديش في بيوت كانت مليانة فرح وصلاة وضحك وأوقات حلوة، واليوم صار فيها وجع ومسافات بتبعدهم، بتبعد يمكن الإخوة عن بعضهم. بس الرب قادر يرجع اللي انكسر وقادر يفتح بواب الحوار وبواب المصالحة حتى لما الكل بيفكر انه ما عاد فيه امل. خلونا اليوم نصلي من كل قلبنا كرمال كل بي وكرمال كل ام، كرمال كل ابن وكل بنت، كل خي وكل اخت صار بيناتهم في جرح او سوء تفاهم او شي مشكل صغير يمكن وكبر أو شي خصام كبير. نطلب من الرب أنه يلمس قلوبهم، أنه يعطيهم نعمة الغفران، لأنه أوقات كلمة سامحني أو مسامحك أو مسامحك تقدر تغير حياة كاملة. يا رب رد السلام لكل بيت مفقود منه السلام، واجمع من جديد كل عيلة تفرقت بالمحبة والتفاهم والحوار. علمنا نسمع بعض أكتر، ما نحكم أبدا على بعض، ونحب بعض أكتر أكتر من كل شيء، وأكتر ما نحس حالنا أنه إحنا قوي على بعض، أنه عم ننتصر على بعض. واليوم إذا في حدا سمعنا وبينه وبين شخص من عيلته في زعل أو خصام، يمكن تكون هيدي الدعوة هلأ بكير بعد الساعة 6:12 بعده ذهننا صافي وما تلبك راسنا ودماغنا بمشاغل هالنهار، يعني فينا نفكر منيح نتعمق بتفكيرنا. يمكن تكون هيدي الدعوة لكل شخص حتى ياخد أول خطوة باتجاه المصالحة، لأنه صدقوني نحن اللي بيميزنا بلبنان ودايما بنقوله العيلة. العيلة هي السند، ما في أجمل من بيت بيجتمعوا كل أفراده حول المحبة وحول الاحترام.

0: هالبداية الجديدة بنحط بين إيديك كل عائلة عم تسمعنا هلأ، مش بس بلبنان، بكل دول الانتشار بالعالم العربي. بارك يا رب كل البيوت، قوي المحبة بين أفرادها، احفظ الأولاد والأهل وحتى الأجداد التيتا وجده، هودي بركة ببيوتنا. أعطي السلام لكل بيت والتفاهم لكل قلب. خلي حضورك يا رب يرافق كل عيلة بهالشهر الجديد.
1: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.
0: هيدي أنانية مليانة لازم تغيريها، لأنه مثل ما بيسموا صاروا برامج التلفزيون على أسماء الإعلاميين، عن جد هيدي أنانية. لازم للتواصل مع أغاني أو مع الفترة الصباحية، بشع كتير للتواصل مع شربل السعادة. لهو بيسموا البرامج أسماءهم. كان أول حدا بفتكر الإعلامة توني خليفة، سمى توني خليفة، هلأ زميلنا أستاذنا ومدرستنا وليد عبود، مع وليد عبود عبدال كل أربع. يا صباح الفل والياسمين والمنتول، شو في عبارات بتقولوها حسب مناطقكم وضياعكم؟
2: الوردي والياسمين الشمس نور الغرفة صحيت من النوم على صوتها
0: ماشي ترند هالغنية ضاربة كتير
2: قوى في الشرفة تسعد صباح الشخالي.
0: يعني بفتكر صباح الخير بتعبر عن كل شيء، بس في ناس بتقول مثلا صباح النور، صباح الأنوار، صباح الفل. ليه بقولوا صباح الفل؟ صباح المنتور، صباح الياسمين، صباح الورد، صباحك غير. بالإذن من زميلتنا ميراي عيد. صباح الهنا. يلا خبروني شو بتقولوا انتو عبارات. صباحو شادي خوري بقول صباحو، مقبولة لكل المستمعين. إن شاء الله الرب بيسمع منا ومنكم كل طلبة مصالحة قلناها على الهواء، أكيد باسمكم كلكم، وبيبارك هالنهار وهالأسبوع وهالشهر كمان. شهر قلبي سعيدة شهره. نرجع منجدد الترحيب بكل يلي عم يسمعونا هلأ عبر إذاعة أغاني موجتنا الوحيدة 87.9 أكيد بلبنان، بس عم بتسمعونا أونلاين بمختلف أنحاء العالم، بكل بلاد الانتشار، من أوروبا لأستراليا لكندا لأمريكا لأفريقيا للخليج العربي كله. كل المحبة لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا.
2: صباح الخير يا حبيبي يسعد لي صباحا.
0: بهديكم هالغنية من ربيع بارود.
2: الدنيا بخير وأنا تحت جناحك. صباح الخير يا حبيبي يسعد.
0: صباح الجردانيا ولو مين عم بقول صباح الجردانيا.
2: يلي بحس الدنيا بخير
0: هيك بتقولوا بحصارات.
2: صباح الوش
0: صباح القرنفل
2: اللي بيطمني. صباح اللي بيعطي لما
0: بيظهرني. تحية كبيرة من قلب بيروت من استوديوهات أغاني بالأشرفية بفسوح. أنا شربل سعادة ومعنا المخرجة العظيمة يلي عم تتألق يوم بعد يوم ميلينا. بتمنى تكون رفقة حلوة لألكن، نكون نحن رفقة حلوة لألكن بهالصباح الجديد. شو اليوم ميلينا نايمة منيح هاتك؟ صباح المسك والعنبر، مين عم بيقول هيك؟ أحلام يعيشك. أحلام من ألمانيا عم تقول لي نحن نقول صباح المسك والعنبر، مع أنه أنتم لازم تقولوا صباح الياسمين، لأنه أنتم بتتميزوا بالفل وبالياسمين بتونس.
3: قصتنا صارت خضري يا عالم بكرة شو فيه.
0: طلع على شي طلعة على سيدي بوسعيد ميلينا، نقعد فوق نشرب تي فير، تي أخضر. بقلبه بحطولك سنوبر وتعدي على تعدي تتأملي بحر قرطاج تحتك وحاطة الياسمين بدينتك. يا الله هتا بكي يا الأحلام. خبرونا وين عم تسمعونا، من أي منطقة بلبنان أو من أي دولة بالعالم، وكيف الأجواء عندكم هالصبح؟ نحن عنا صبح بكير بس شوب كتير. أنا أول يوم بجي على الإزاعة هالسنة من دون 3-4 طبقات ورا بعضهم، يعني هلا ما عندي شيء اشلحه. التوقيت عنا صار 6:21 دقيقة. يلا الهواء مفتوح لكم ولحتى نسمع رسائلكم الصوتية على من هلا إلى 7:30 على أي رقم نسيت 71 989 989.
4: من صارة 6 صباح الخير.
0: فإذا 71 989 989 يلا هات لنبلش نسمع لأنه اشتقنا لكم بالويكند. اليونس ما تبعتوا لي فيديوهات بليز، إذا شيء ما له علاقة بالبرنامج ما تبعتوا فيديوهات للوس على الهواء.
5: صباح الخير شاربول، كيفك شيخ الشباب؟ إن شاء الله هالجمعة تكون مباركة عليك وعلى الجميع يا رب. وشو على هايكينج الحلو شاربول؟ روعة
0: غير شكل، مشان هيك كنت معنا او ملقط لي باللقلوق، ما بتترك اللقلوق. ايه ميروبة، انت عم تحكي عن ميروبة مش حي الله ضيعة، عن جنة حتى ارض الله على الارض. باتريك، باتريك ما بقول لا صباح الخير ولا صباح الفل ولا صباح المسك ولا صباح العنبر، بقول المجد لله وأنا برد عليه وبقول له دايما لله.
6: صباح الخير شربي، صباح الخير ميلاي، صباح الخير لكل المستمعين. إن شاء الله مع بداية هالشهر وبداية هالأسبوع تكون الأمنية الوحيدة الأمن والسلام والمستقبل الحلو
0: والأمن.
6: معكم سامي من الضاحية.
0: قلت يا سامي السلام.
7: عيونك انت يا حلو يا حلو.
0: انت قلتها سلام، ما بعمله مع خي اللي عايش انا وياه بفرد بيت ويمكن متخانق اوقات هيك بصير في سوء تفاهم صغير، بس هيدا ماشي. سلام بعمله مع عدوي لحتى هو يقعد ببلده وانا ببلدي، لا بتحركش فيه ولا بتحركش فيه.
8: كوكر بيل، كيف حالك؟ صباحك أول شيء ينعاد عليك، خلي لك عيلتك وتضلك بصحتك وتضلك بهالجو والروح الحلوة، وينعاد على كل بي موجود وعلى كل بي فرق عيلته كون نفسهم بالسماء. وهلأ أنا جاي على شغلي، بتمنى لك نهار حلو يا رب، وتضلك هيك مرافقنا صباح حلو ونغمة حلوة. حنان كسروانة معك.
0: شكرا حنان، تحية كبيرة لك. بس ليش عيدت البيت من هلا بعد 20 يوم؟ أو قصدك تحية لك البيت. صباح النور يا أمور، مروان شيب قال بيقول صباح النور يا أمور. طب إذا أمورة تنكسر الآفية، ما فيك تقول صباح النور يا أمورة. صباح البنادورة يا أمورة، هيك هيك عم نفوت الشتل الياسمين والفل والمنتور.
9: شربي كيفك؟ كيف أمالينا؟
0: منيحة.
9: شو هالصور الحلوة، نهاركن حلو كان مبارح، شفت الصور
0: غير شكل.
9: إن شاء الله تضلكن على طول مبسطين. معك ندى من الجبل، هالمرة عم بحكي بصوت عالي.
0: ايوه اول مرة
9: بصوت عالي، كانت البنت نايمة عم بحكي بصوت واطي، هالمرة بصوت عالي.
0: ندى اول مرة، مش المرة الماضية، بدك تقولي المرات الماضية كل المشاركات السابقة. اذا البنت نايمة حدك ما فيك تشاركي لانه هيدا هو. تحية كبيرة لك. يا ويلي شو نقينا زهرات، يا ما بقي زعتر ميروبة، شو بسموه بسبع المليون زباع، ما بقي زباع بميروبة. ما تشوفوا إلا هالمستمعين المهضومين عم بقطفوا زباع، نسيوا الهايكينج ونسيوا المشي.
10: وزهرات البقل الشارع على شارع تشكي.
11: صباح شربل.
12: صباح نور
11: مدينة. مشتاقين معك بشير معنا من كفر دبين. مشتاقين لك يا شربول.
0: والله امبارح يا بشير وصلنا المستمعين مشيناهم على ضفاف نهر ميروبا الليل نطلعوا هيك قاطع النهر تاني مال هونيك كفر دبيان
10: وخلي الذنب
0: بس انتوا اليوم ضيوفنا بميروبا اوعى تقطعوا النهر. كانت معنا بنت كفر دبيان دكتوره جوزفين صغيب مشيت معنا تحيه كبيره لها ولكل الاكيب اللي كمان زلعين كيف بتلحق ملينا جوزفين ما بتخلي ضيعة وبالليل وين راحت دخلك بقى آه راحت على حريصة يسعدني صباحكم الرائع شربول ومالينا أنا نهاري ما بيحلق إلا معكم وشكرا لوجودكم بحياتي عبدالله الكوراني من جديدة القيطع بعكار يا عبدالله ونحن كمان نهارنا ما بيحلق إلا بكلماتك الحلوين دي محمس لمطار لقلاعات بكرة بصير عبدالله بس بدي يجي عملنا زيارة مالينا ما بيجي بالباص بيركب بهالطيارة وبيجي صباح الورد والفل والياسمين من محمد من شويفات تحية كبيرة لك
13: بشار بقول يعطيك العافية ما كنت عامل هايكينج امبارح بميروبا كنت عامل مهرجان بسم الله عليك الله يخليك بهالهمة أنا بدي أقول لك very big thank you رحت حضرت تقييم نوكيون هذا السبت وكان شيء روعة من الروعات
0: خي
13: كنت زوق أحلى عالم يعطيكم ألف عافية
0: جوال يلي إحدى الرابحتين يلي ربحوا دعوة على كازينو لبنان خي أنه انبسطت أول شيء بدي أحيي بلدية ميروبا يلي كانت هي منظمة هيدا الهايكينج بس أكيد الهايكينج كان هالقد ناجح وهالقد كبير بوجودكم أنتم المستمعين يلي جيتوا من كتير مناطق لبنانية
10: يا زهرة في خيال
0: يعني كنت عم بسألكم من وين جايين يقولوا لي من الدمور من الشويفات من المتن الأعلى من قرنة شهوان قرنة الحمرة من المطيلب من جبال من عمشيت من ضيع فوق عمشيت لك شاف باولا اللي بتحكينا دايما طلعت بالتاكسي وين بيتها قالت لنا بجدايل
10: وأذبلتها الأيام
0: لا وخلصت رايحة تغدى بجلسة ليالينا بدي دوق الفوارغ عندهم فوارغ اللي عمو الفوارغ فوارغ يلا مهضوم حدا مش بس بدي قل حكمة مش بس بدي قول صباح الجردانيا معه بوكي جردانيا
14: صباح الجردانيا يا شربيل ان شاء الله كل ايامك ورد وياسمين ان شاء الله ايامكم طيبة
0: نيال قلبك على الريحة بس وقت غيب عن الوعي لك شو هالبوكي من الجردانيا عم بيشمه نحن بلشنا أنا وميلينا بلشنا أول سؤال يسألوني بالهايكينج حدا أخذنا على جنب وغمرني قال لي شربول بدي أقول لك شغلة بكل محبة ما بيسوى تشرب 10 فنجين كافيدو برازيل الصبح بكرة بصير معك رشفة قلت له يا حبيبي هيدا كافيدو برازيل هيدا بانادول وهيدا أنتي ديبريسور وهيدا شو ما بدكم أنا بالنسبة لي الكافيه دو برازيل هو كل شيء صار بحياتي يعني بيجي بعد ميلينا أكيد ميلينا معزتها ومحبتها بالأول من بعدها دغري الكافيه دو برازيل على طريقتي حبيبي إذا بتزعليني شي مرة بصير الكافيه دو برازيل قبلك لا لا بالفعل شيلوا المزح شو هالكافيه دو برازيل شو هيدا قالوا لي بالهايكينج ليه مش جيب لنا كافيه دو برازيل قلت لهم كيف بدي اغلي المي هون بالحرش وعلى النهر
15: بونجور شربيل بونجور ميلينا
0: بونجور من
15: المستمعين يا رب بداية أسبوع مبارك وما شربيل يحميك ويحمي لبنان جورج من الحدد
0: تحية لك أبو جريج حضرت تقرير كتير حلو عن كنيسة سيدة الحدد على الـ LBC تحية لزميلتنا يارا درغام مش معقول يارا درغام قديشك بتفوت نفحة روحية على الأخبار وشي كتير حلو برمت على كتير مزارات مريمية وعملت تقرير عنا شو حلو وقت اللي عملت عن سيدة بشويت عملت عن سيدة البرج بدير الأحمر بس لحظة بدك تضحك عادية بدي عم تاخد سيلفي تكلمت عن سيدة الحسن، عن كل المزارات، سيدة تلة بدير القمر، سيدة الحسن بأهل

دو برازيل. ما تنسوا بدي اذكركم كافيه دو برازيل دائما بتوفروا بان يعني ملعقه بس. لحظه لانه عم تصور مدينة كافيه دو برازيل. اذا بتحطوا اربع ملاعق بغير بن بالركوه من غير بن مع كافيه دو برازيل ثلاثه، ما تخلوها تطلع كثير دسمه بتبطل طيبه. اذا ما لقيتوا بشي محل حد بيتكن او بشي دكان حدكن، بعثوا واتساب على 76 777 361، 76 777 361. بعثوا واتساب وقولوا لهم وين موجود بالأشرفية، وين موجود بجوني، وين موجود بسبل بغبالة، ميروبا فيه، في عند هيام، هيام عنده، هيام فهد وعند ناجي سعادة وحكمة شو اسمها لافاندا ماركت بميروبا، في قد ما بدكن، بالجولدن ستار بجوني، في عند سوبر ماركت فضول بجوني، عندهم كتير كافيه دو برازيل، عند الأوني بري بالزلقة الطريق الداخلية، كتير كتير كتير عندهم. عند تريني ماركت بكفر حباب انتو طالعين على اليمين كمان عندهم. بشعبول اذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل شي مطرح، بعتوا واتساب على 76 777 361، وهن بدلوكن على أقرب نقطة بيع لكافيه دو برازيل عبيوتكن.

كثير محلات بالسوبر ماركت خوري يلي عم يسمعونا بالبترون وبأميون. سوبر ماركت خوري اللي عندها فرعين بالبترون وبأميون عندهم كافيه دو برازيل. عند شارتوني بروس بعين الرمانة سوبر ماركت ريني مثل ما قلنا بيك فرح باب. سوبر ماركت فريدي بطبرج عندهم. البيت سوب ماركت ببصاليم عندهم كثير.

0: صباح ورداتي شغل دياتي. واو شو حلوين هالوردات، شو هالكروشيه دادا، شو هالكروشيه وعالسنارتين. بدينا عامله ورد شي مخيف، لكن الالوان اللي مدخلتهم دادا مش شاطره بالزريعه بالورد كمان.
1: صباح الخير شربل وميلينا.
0: صباح النور.
1: صباح الخير للأشخاص يلي بيزينوا صباحاتنا بكلماتهم الحلوة وحروفهم الدافية وعباراتهم اللطيفة. ندى من بعقلين.
0: ندى تحية كبيرة لك، وانت كمان صباح الخير لك، انت بتزيني صباحنا بكلماتك الحلوين. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.
2: وهي الأمل.
0: شو هالأخبار من الجنوب؟ لو قال عم بفكر مسيو نتنياهو يوسع عملياته على بيروت، بس ناطر قال ياخد الضوء الأخضر من أمريكا. صباح شربول، الله يخليك بهمتك ويديم الصحة عليك. صرت مدمن أنا أسمع صوتك كل يوم، بدنا نطالب انه تجي على الإزاعة كل سبت وكل أحد. ايه مش غلط أبو أحمد، نجي شو عنا ما كلها ساعة ونص الصبح. لا لا لحظة، شو هيدي؟ محمصة الشاطر حسن ببيروت عنده كيس كبير بيعمل بن مطحون بالهيدي الطحونة، كافي دو برازيل. محمصة الشاطر حسن ببيروت كيلو بس ب750 ألف. يا بلاش يميني هيم. رواد نعمة عم يسألني شق أبو الشراب، قال اسمي شربل، هلا مقبول شربول بس وقت اللي بولا. عم بقلي بكفر شي ما وين فيه، والله راح أعطيك رقمهم، هيدا رقمهم 76 777 9. لا 76 777 3 6 1. هذا مقبول رقمي على الهواء عم طالبط، فإذا رقم الكافيه دو برازيل 76 777 3 6 1. يلا سألون بعتلون هلا بس يوعوا بيحكوا.
3: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: كبسة دادا بشكل كروشيه، هلا بصيروا كتافك يوجعوك. عبير من جزيني صوت صباحك. مين هلا بلشتوا وسبقتوني وعم تقولوا لي شو هالصور الحلوين من ميروبا؟ مين كان مشارك معنا بعدروب ميروبا على نهر ميروبا؟ امبارح مين مشي معنا؟ هو منه هايكينج للناس البرو اللي بيمشوا كتير، يعني روحة راجعة. أنا قلت لكم على الهواء، قلت هيدا نشاط للعيلة، عن جد بتكبروا القلب. مين كان معنا مشارك؟ خبروني على 71 989 989. شكر لبلدية ميروبا، تحية كبيرة لكل اللي شغلوا، اللي نظفوا الأرض، اللي فتحوا الطرقات، اللي عن جد لكل أصغر شغيلة، هالشغيلة اللي كانوا واقفين عم بيلموا الزبالة، واللي عم بضيف منقيش، واللي عم بوزعوا مي. تحية لشركة مطانوس تريدينج، شفتوا وقت اللي منقلكن عن كرامون كاميون فضة، كل اللي محملن بميروبا مع على الديبار، للبيك رولز، للمولتو كرواسان، للسكاي فول، هالمشروب الطاقة اللي ماشي الناس ما كانت عم تدعس على الأرض، كانت طايرة مبسوطة بالمناظر قدامها، وكله حامل وماشي. وشوف ساك أدو على الظهر ملينا، في وين بتحط الجورد؟ بشكشكين سكاي فول، يعني ما أخذوا واحدة اثنين وثلاثة وأربعة. بدي أشكر توني سيف صاحب أفران المولندور يلي كمان قدموا منقيش لكل المشاركين. بدي أشكر كل حدا ساهم ولو بحضوره. بدي أشكر كمان شركة مياه البردونة شربل تنور اللي عم يسمعنا هلا تحية كبيرة لك كمان يلي وزعوا مي. شكرا وإلى الملتقى بنشاطات جديدة.
1: صباح شربول، كيفك؟ كيف صحتك؟ بالفعل بدك تجي نهار أحد وسبت تسمعنا صوتك لأنه منفقد لصوتك ولكلامك الحلو. بنصرني لإلك.
0: مرسي، تحية لإلك ست أنام. كيف عبي؟ شي مرة بدنا نطلع نعمل نشاط نمشي بعبي هالضيعة الحلوة. شكرا لكل حدا شرفنا على ميروبا امبارح من الساعة، ولكن احنا لازم نمشي 9 من 7:30 الناس كانت عم توصل، وشلال سيارات نشوفهم نازلين بهالنزلة، نزلة النهر ورا بعضهم، ولا اهضم من هيك. بروبارات كمان كانوا موجودين معنا، تحية كبيرة لألون. الله مش بس الكبار، ميلينا كانوا أولاد، تخيل ميلينا ماشيين فوق أوليفيا وأيانا، ولك بدي هديها بإيدها اللي النو بدي أحمل البيك رولز، فاتحة البيك رولز ونازل أرقشة أيانا. إلا أنا بدي هديها مثلا، أنا إيد اليمين هي إيد الشمال ماسك البيك رولز، إلا حطيه بالتاني كيس، إلا ما بعرف أكل بهذه الإيد. وقتتنا أيانا. بدي أشكر شكر كتير كبير لجي آر ستوديو بجبال جورج جزء، تحية كبيرة لألك يلي رفقونا كل الوقت من قبل الديبار ومشيوا معنا كل المسار وكانوا عم بيصوروا، تحية كبيرة لألكن جورج جزء جي آر ستوديو بجبال. ستفاني حنا من سرعيتا اجت. يلا مين كان معنا خبروني وينكم نايمين؟ ديغول، ديغول ليه ما طلعت على ميروبا امبارح؟
1: يا اهلا وسهلا فيك يا استاذ شربول، بتشرف.
0: ايه تحيه لك يا نعم، نتشرف على عبي هالضيعه الحلوه فيها. بيصور بس ساري اوعى تعزمنا على بيصور، نستغني. ساري العريضة تحية كبيرة لك، أحلى عالم أهالي بيصور. كنا نطلع على المهرجان. ديغول ما إجا لأنه كان مشارك، كان عندهم الرالي، رالي الربيع 41.
2: على الشط الهوى أجمل حكاية تقل أفضلها
4: إحنا سوا. يسعد لي صباحك يا شربي، نشتاقنا لك والحمد لله على سلامتك واللي نعد عليك بالصحة وبالعافية، والله يحمي لبنان. طلال الشمع،
0: طلال ينعد عليك بس ما بعرف بأي عيد، بعيد الأضحى.
2: نسينا كل الناس.
0: أحلى صباح لأحلى شربول، ميرسي ريبيكا، أحلى مستمعين.
2: ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي.
0: عجد بدي أقول مرسي كتير كبيرة لمطانوس تريدينج، مش معقول كم يوم مثل ما هو لو أنا بيك رولز أكلوني. أكيد اليوم كل اللي كانوا مشاركين بالهايكينج كله اليوم عم بقرقش أخذ معه على شغله بيك رولز، لأنه مش بس أكلوا فوق أخذوا عبيوتهم. هيدا كرم مطانوس تريدينج. شوفوا شو محضرين لكم هلا مطانوس تريدينج، شو محضرين لكم بالمونديال، كتير سوربريز. بدي ارجع اذكر كل المستمعين كل فترة المونديال ربح كتير مع مطانوس تريدينج، مع كل اوردر فوق $30 بفوت اسمكم بالسحب لتربحوا جوائز كتير كبيرة، موبايلز وبي اس فايف وشو كمان وفاوتشرز، كل فاوتشر بقيمة $100. مونديال مثل ما بتعرفوا اللي رح بيصير رح ببلش ب 11 هذا الشهر ل 19 تموز. إذا بتعملوا مثلا إذا اشتريتوا فوق $60 قلونوا نقسموا لي هنا أصمهن، لأنه كل $30 بيفوت اسمكم بالسحب لمرة واحدة. حس هدلا ميلينا بفوت اسمها شي 30-40 مرة. دحقوا صندوق السكاي فول، قالت لي أنا هولي طالعين من خيري، أنا بطلب صندوقين ثلاثة مع بعضهم. قلت لها تفضل اشربي سكاي فول، قلت لي لا اتركهم للمستمعين. قلت لها حبيبتي الكاميون ملان. ليه بقولوا الكاميون؟ شو اسمه ميلينا اللي عنده كاميون اللي كان بارح عم بمولعة بجلسة القوابة؟ روكوز، روكوز الحايك. انت دبيك او شوفير كاميون او صاحب كاميون؟ فإذا كل ما تشتروا $30 بفوت اسمكم بالسحب لتربحوا جوائز كتير مهمة من عند مطانوس تريدينج. يلا ناطرين تفوتوا تطلبوا على mtanostrading.com، وما تنسوا فوق $60 عندكم فري ديليفري واسمكم بفوت مرتين بالسحب. www.mtanostrading.com. عدال انت بما انه ما اكلت بيك رولز ما كنت مبارح، يلا فوت اعمل الدليفري اليوم $30.
5: بونجور شربول وميلينا، بدي اشكركم على الهايك مبارح بلدية ميروبا، واشكر مطانس تريدينج، واشكر كل العالم اللي كانت عم بتضيف وتهتم بالناس، ونشكر بلدية ميروبا على هالهايك المنظم الحلو، نشكر الباراد واللي عم بيصور وكل الناس اللي شاركت. ميرسي لكم على كل شيء، كان نهار مميز، وميرسي على ضيافتك شربل وعلى استقبالك الحلو. Thank you على كل شيء، وإن شاء الله بتضلوا بهالهمة وبتضلوا حد هالناس هيك تزرعوا لهم الفرح بقلوبهم.
0: شكرا، شكرا على حضورك هدلا، وعن جد زينتوا مبارح نهارنا وصبحيتنا ونورت ميروبا فيكم.
1: يسعد صباحك شاغل، ويخلينا هيك ويحمي لبنان. اليوم أنا عيد ميلاد بنتي اسمها تيا، عمرها 21 سنة. الله يخلي لي إياها ويخلي جميع الأولاد.
0: هابي بيرثدي، وتضلك فوق راسها ويعطيها ايام حلوه.
6: صباح الخير خي شربل، اشتعني لك يا حبيب القلب. وين الغايبه ولو معك توتو ما يفوق للطاره؟
0: لك يا توتو والله هيك رحنا كنا مسافرين كم يوم وجينا هلا. شربول اذا بتحب الهايكينج، في منطقه كتير حلوه للهايكينج بوادي حصرايل، وادي حصارات، بين وادي حصرايل ووادي حصارات وبجرين. سألتني قبل قلت لك مشيها، مشيها مع الكابتن يوسف سعادة، مشيها واحترق ديني بهالطلعة. في محل بتصير تطلع ما بتعودش توصل. هلا يوسف سعادة خليه يشد ركابه شوي بدي يتجوز، تركهم للهايكينج، لازم تريحوه شوية بالضيعة. هلا عجل بشرفكم، قديه كان حلو النهار، وينكم يلي شاركتوا؟ بس هدلا هالمئات مئات الناس يلي اجوا من كل المناطق اللبنانية نايمين. نرجع نحكي لأنه نهار وكان من العمر، وصدقوني أنتوا أحلى مستمعين بتكبروا القلب. رندا، رندا كرم اجت نيك فرشيمو. مؤسسة الأزة للمعدات، شو هالمؤسسة؟ ليه ما جبناها سبونسر على الهايكينج ميلينا؟ كانت وزعت مقادح سبراي، سبراي معقول يقولوا السبراي عندهم بدولار واحد؟ سبراي كل الألوان بدولار واحد بمؤسسة الأزة للمعدات. كانت وزعت مفاتيح شق وبنسات و دفيات. قالت لي ميلينا دفيات، هلا دفيات مش عايزين، هلا بدنا أي سيات. يقول لك عندهم اي سي اصلا كل شيء بتلاقوا بمؤسسة الأزلة. لك لبن العصفور عندهم. مؤسسة الأزلة المعدات عندها 4 فروع على حديث هلا، والباب على الجرار. كان الباب على الجرار. فا شارع رئيسي لمؤسسة الأزياء للمعدات بسد البوشية المدينة الصناعية خلف البراد اليوناني، الفرع الثاني على الحبل، أنا قلت الباب على الجرار، الحبل على الجرار، صلحوا لي كلهم، وعملينا تصلحي لي شي مرة ملينا، بس شاطرة تضحك وتخشى من الضحك، بس تبهدل على الهواء وتصلحي لي كله، عمل لي الحبل على الجرار. فإذن مؤسس الأزياء للمعدات كمان غير سد البوشية عندهم على جالوري الاتحاد، عندهم فرع كتير حلو على أوتوستراد سن الفيل، وفرع على الدورة حد مستشفى مر يوسف. رقمهم شو بيخطر عبالكم؟ كل أسعارهم عروض دائمة ومستمرة، 03-386-322. رقم مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322. مدينة عندك زلغوطة؟ عندك زلغوطة؟ بدي وجه تحية لشربل صادر، المستمر المهضوم ما بيزعل مني، يعني كل يوم بيكتب صباحه شربل صادر بنفس التوقيت بس يوعب، قال لي شربول اليوم غيرت لك تما تزعل مني، رح قل لك صباحه مع ورتين، بعت لي ورتين معه. قلبي عليك وجنوني. لهيك نعمل أبيل، صارت 7:11 دقيقة، مين عم يسمعنا بهالوقت؟ غير يلي حكيتونا، بليز خلونا نترك مجال لغير مستمعين. على الوحدة، على 71-989-989، بس بعتوا لنا فويسات. تسجيلات يعني رسائل صوتية. فإذا مين عم يسمعنا بهالوقت 71-989-989، بس يكون التسجيل مش مقطش.
7: صباحو شربول، كيفك منيح؟ معك عبد الله الراهب.
0: لك يا عبد الله ما قلنا ما تقطشه. فادي عون عم يقلب.

0: عيروبة.
1: يسعد صباحك شربول ومنينة. الله يسعد أصواتكم يا رب يسعد حظكم. معكم سمر من الدنمارك.
0: سمر من الدنمارك، تحية كبيرة لك سمر. بونجور. طبعا بنعمل أبل بالمدرسة، ما بعلمكم تقولوا اسمكم.
2: صباح وشربل، كيفك؟ منيح؟ معك ربيع نقرة بجبال.
0: أهلا وسهلا فيك يا ربيع. رين بريزنت عم تسمعنا بنيو روضة بالروضة
2: بالحمود.
0: بفهمنا شيء. كمان ريتا من زوق مصباح.
3: لينا يسعد صباحكم.
0: يا هلا.
3: برنامج كتير
0: نورت.
3: حلو وبتعقدوا معك لميا من شوي فات.
0: شكرا لميا، تحية كبيرة لك. جاك بريزان.
4: انت كلمة سنية تخلق مرة مثلك.
0: ريتا من زحلة كمان بريزانت.
4: ما بدلهم بتفرق انت بوش عيون.
5: لو شو الشعر بيت ان شاء الله بيكون اسبوع مبارك. جهان معك.
0: جيهان أهلا وسهلا فيكي، مأخرة بس شوية جيهان. إلك بقلبي ثلاث أرباع، المشاركة فقط على 71 9 8 9 9 8 9. نادية بريزانت، نادية عبد الحي بشيتاوي بريزانت. طب يلي عم تكولي بريزانت بدون أسماء كيف بدي أعرفكم؟
6: صباح الخير شربين. صباح الخير ليلينا، ان شاء الله بيكون هاك حلو مع اصحايا شربين فون جيد.
0: فهمنا شي اصحايا يمكن قال شو سيء كاميون.
7: بونجور شربين، ماريا عندي بحبك.
0: ماريا بونجور يا ماريا. جورج بريزان، ها هلا عرفنا اسمك جورج.
8: صباحو، معك أديل من فترة. بوجه تحية لكل أهالي فترة اللي دايما بيسمعوك شربول. بونجورني أديل.
0: أديل ليه ما شرفت عم يروبا مبارح؟ عم يروبا شو كان عندك مبارح؟ ما في شغل بالمستشفى مبارح؟ أو ما بتتركي الضيعة؟ قلت لك كان عنا عزيمة وغدا وجاي ناس لعنا. اوكي اوكي اوكي، سلامة قلبك. جان وابنه جورج عم يسمعونا بجبال. جان غريوس، تحية كبيرة لكم انت وابنك.
9: صباح الخير خيي شربل.
0: صباح النور
9: جان الحاج. معك انا بصبحك لحضرتك ولست ميلينا.
0: اهلا وسهلا فيك جانو من الدورة. انا عم تسمعنا على الدورة. بيرنا بيرنا شيل رقم الاذاعه. بيرنا ما تبعتي لنا صلوات وصور بليز على رقم الاذاعه. بتعرفوا انه كل شوي انا بمحي كل الفويسات قدامي لان اقدر نكمل لما اتصلت للتابلت قدامي. فبليز ما تبعتوا شيء ما له علاقه بالمشاركه. ستيريا برودكشن، ليه ما طلعتي صورت امبارح بمياي يروبا؟ السنة الماضية عدروب ميروبا كنت معنا. جو عبد الساتر من البوار، شو بيقربك برامي في فرنسا؟ برامي عبد الساتر. دارين سعادة من عين سعادة. جوسي كمان يسعد صباحك. جون دارك توما جون يسعد صباحك.
10: صباح وشربيل، نهارك مبارك يا رب. معك جورج حبيب من عجة أونتلياس.
0: أهلا وسهلا فيك يا جورج، إن شاء الله تعجب بعد لحتى تسمعونا أكثر.
11: كرم حلي محطوط على كريمة.
12: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، يسعد صباحك.
0: يا منوشة إن
12: شاء الله ضيفتو الويكند. صلاتك الصبح كانت بالنسبة لي أنا يوم ما عملت لي زعلة من لا شيء. إن شاء الله الله يثبت العقل والدين يا رب. سلاحة أدوار من الدكوان
0: يا أدوار. شو صاير معك؟

يا بروح صوتك كلود حنين، جان كلود حنين يسعد صباحك كمان بسمعنا. سيزار ظاهر بريزان، هلا اشوف مين بعد عم يسمعنا. من حلت على بيروت بولغاريوس عم يسمعنا. تفضل مادونا عم تقلي شربول. ليه عم يحكوا عن ميروبا؟ شو كان في بميروبا؟ والله كان في هايكينج عملته البلدية، وكان في ناس كتير اجوا من كل المناطق. اندي سعادة عم يسمعنا من البوار ونازل على بيروت. ارى كمان بدي كوانة. شربول في الرامي عبد الستر بيكون ابن عمي، احلى ابونا. صباح شربول، نهار مبارك يا رب، الله يقويكم ويوفقكم على كل شيء بتعملوه يا رب. سيبا بركات من مختار بعكفرة، تحية لك مختار. شربول امبارح كنا بمشربل وذكرناكم بصلاتنا، بس سون سون منكون معكم بكل مشاريعكم الجديدة يلي رح تعملوها ان شاء الله. جوزيف لحد، العيلة لحد، جارنا بفريا. ليه ما جيت على الهايكينج؟ كان في كتير من فريا ومن حراجل كان فيه.

0: اليوم الحلو كتير كان عن جد، فرحنا كتير بالمستمعين يلي اجوا من عدة مناطق على ميروة امبارح.
1: بونجور شارب، بداية أسبوع مبارك إن شاء الله عليكم.
0: ميرسي مدام العليك.
1: أنا بس بدي لك إنه مبارح لسوء حظنا نحن وطلعين لنروح معكم وصلنا على فيترون وانقطعت فينا السيارة. حكينا البلاطة وما عدنا قدرنا مشينا فيها. بس هيك حبيت خبرك لأنه نحن كنا حكيناك قبل الهايك بشوي وإني لك كمان واصلي. وعقل حال إن شاء الله دايما بتروحوا أكيد بأيام حلوة وتضلوا مبسوطين. أوكي، نهاركم مبارك إن شاء الله.
0: شكرا مدام، عن جد زعلتيني، يا ريت تلفنتي لنا كنا بعتني لك حدا من البلدية شبوكي.
2: بونجور شربي روميلينا.
0: بونجور.
2: بداية أسبوع مباركة. شو هالهايكينج اللي كان مبارح يا شربي، يعطيكم ألف عافية. أول شيء عن جد كتير حلو إنه أنت بتطلب العالم بتلبي، يعطيهم ألف عافية. كمان بلدية ميروبا قدي كانوا مهتمين
0: وهالأكتيفيتي
2: الحلوة اللي عملوها، كمان مطرح كتير حلو اللي مشينا فيه. وشكر لكل اللي شاركوا وضيفونا، كتير حلو، نهار ما بينتسى.
0: ميرسي لأنه شاركتي.
3: جمانة من بيت الشعار.
0: جمانة الراعي من بيت الشعار، تحية كبيرة لك وخي خي خي انه انبسطتوا. تحية لكل أعضاء بلدية ميروبا. شفتوا شو مهضومين هالصبايا؟ ورئيس البلدية عنا شو مهضوم، إلي سعادة. الله يحميك ويخليك بصحتك يا أحلى خي وأحلى صديق. أنا صديق الكل. مين؟ غسان، غسان من عين الرمانة، تحية كبيرة لك. شربول عم بسمعك، أنا معك على الطريق من كترمايا لعكار. وسام علاء الدين بوزع بوزة كورتينا، شو قديمة هالبوزة. بفتكر أكتر ناس بيسمعونا التاكسيات والشوفرية الكاميونات اللي بيضلوا بالكاميونات ويلي بوزعوا مواد غذائية وبوزة ورز وعدس وبن.
4: صباح الخير. صباح النشاط. ستيفاني حنا من سرعيتا. أنا كنت مشاركة معكم مبارحة وشكرا كتير يا شربل على التحية. شي بعقد يعني العالم اللي جاي من كل المناطق، المجلس البلد، الشغل اللي عم يعملوا مع هالصبايا الثلاثة اللي تعرفت عليهم مبارحة، شي بعقد يعني، شي بكبر القلب. قديش احنا منقطع بميروبا بس ولا مرة عرفنا انه في هيدا النهر الحلو، هالتريل الحلو، حلو عم نضوي على مناطقنا، على ضياعنا الحلوة. أنا بشجع كل حدا يكون سفير لضيعته، إن شاء الله هيدا الشيء مننقله بفيو لبنان بسرعيتا، وبعدين مندعي كل الأشخاص يزورونا. في نشاطات كتير حلوة بدنا نبقى نخبركن عنها. يلا نهاركن حلو يا رب.
0: تحية كبيرة لك ستيفاني. شو هون يعني أنت خير سفير لسرعيتا، سفيرة فيو لبنان، كتير حلو هالمشروع. تحية لكل القيمين عليه. لا تحديدا لشارل عبدالله، انت اذا معون سلميلي كتير كتير كتير كتير على شارل عبدالله. بعدهم عم يعملوا كل سبت بيعملوا سوق كتير حلو، سوق للخضرة، ومشروع كتير حلو. بعرف كانوا عم يعملوه شبيبة مشروع يعيني على البلدة يلي هن اللي له علاقة بفيو لبنان. صلحي لي إذا عمون شي غلط. أنا بعرف كل نهار سبت بيعملوا من الساعة 9 الصبح للساعة 2 ونص بعد الظهر بساحة دير لفرانسيس كان بالجميزة، يعني مدرسة الساكري كور بالجميزة. بيعملوا مثل سوق للخضرة والفواكه والمونة البلدية والخبز والصاج ومنتجات الأرض. مظبوط؟ هيدا المشروع بيعملوه يا عيني على البلدة بيعملوه لدعم المزارعين الصغار والمنتجين الصغار بطريقة كتير حلوة، بطريقة مباشرة يعني، بيفتحوا لهم هالسوق كل سبت بيقولوا لهم روحوا بيعوا. والحلو انه هيدا السوق بالصيفية بيبرم بكل لبنان وعلى كتير من المناطق اللبنانية لحتى يخلقوا أسواق زراعية متنقلة كتير حلو. برافو ليعيني على البلدة.

0: بونجور شابرول، بونجور بلينا، يسعد صباحكم. نهار جديد ان شاء الله منيح.
1: لك يا اسحاق ليه ما جيت عم يربى امبارح؟
2: بحبها بحبها عسل طلع مكمه وعيونها قتلاني.
1: بونجور شربول، انا بدي اوجه تحيه لمختار بعكفره بما انه عم يسمعك. سيبا بركات، ميرا مخلوف، شو ولاد بعكفره كله على السما، كل لبنان عم يسمعنا.
2: وانا قلبي سلم لها جميله.
1: ميرسي ادال، ميرسي ادال على الكلام الحلو. جورج أنطونيوس، ضبيت الشنطة على البرتغال، أحلى سفرة أحلى سفرة، وفي مفاجأة كتير كبيرة، حضروا لنا حالكم كل يلي رايحين معنا بثلاثين تموز. يلا قرب العد العكسي على البرتغال وإسبانيا، في مفاجأة كتير كبيرة بس ما رح أخبركم إياها هلا، بس نعمل اجتماع قريبا قبل الانطلاق بشي شهر، خبركم عن السوربريز الكبيرة اللي محضرين لكم إياها نحن وإيمانويل ترافل. شربول، امبارح طلعنا من وراكم على مطعم النسمات، كتير حلو. كنا وصيناكم عشية لو طالعين على النسمات.

مين يلي كلو بنطعم لنا سمات؟ بعتوا لنا اسمكم، بعتوا لي اسمكم. كان الوان من شو ارام امبارح كثير قوي، ارام جو كثير حلو، عملوا لي انبسطنا كثير شربول عن جد، ميرسي كثير كثير حلو كان. نحن ما منغشكم، هيدا النسمات اسم كثير كبير. ماجي بطرس، ماجي بطرس كانت امبارح بمطعم النسمات عم تقلي وميرسي لانه دليتونا على المحل. في حدا ما بيعرف مطعم النسمات؟ في شي حدا مش مجوز بمطعم النسمات؟ صباحو شربول ومالينا بونجورني ريتا من زحلة. لك يا ريتا، من شوي حكيتنا ريتا من زحلة؟ انت ريتا طول.

0: ماما ماجي بطرس مارينا عم تقلي من 5 شباط، احفظ هيدا التاريخ، ونحن وراك وراك من إذاعة توت أف أم. مظبوط، أنا بلشت بصارت 6 ب5 شباط، تعرف أي سنة؟ والله عليك وعلى ذاكرتك.
1: بالهاي مالينا
0: هاي جد،
1: مش كل يوم عم بحكيكن بس اكيد كل يوم عم بسمعكن.
0: برافو جد، تحية كبيرة لك، رح نشتاق لكم.
2: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: رح نشتاق لكل تلاميذ المدارس، بفتكر التيرمينال خلص سك وقفوا، وهلا المدارس تبعها بتصير تخلص هلا بشهر حزيران، يمكن من هلا لشي نص حزيران بتكون المدارس كلها خلصت. ما هيك ببلش الاهالي يجمعوا للسنه اللي جايه. صباح الخير من جديد لكل اللي عم ينضموا لنا بصارت 6:07 على الأد، بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت. أنا برجع بكون مع ميراي على 8 وعلى 9، ما شو فينا هيك نعمل جولة على الأخبار بطريقة ما تكون ثقيلة. اليوم قد ما عملوا دعايات لإذاعة أنا حسيت أن الملينة رح نسكر ورح نقعد بالبيت ويبطل حدا يسمعنا، زهقونا عجل، زادوها بالإعلانات كتير. هلا أول مرة تواصل مباشر مع المستمعين،
3: شربي كيفك؟ انت منيح؟ انا منيح، انا هلا رايح على المدرسة وحبك كتير. باي
0: باي.
4: صباح الخير شربول، الله يسعد صباحك صباح المستمعين. ولو سؤال جد، بيتعلم بالبيزنسون حدد؟ هيدا السبب اللي بعت هلا فويس
0: جد. وين قالنا مرة بيزنسون حدد؟ شعرفك استاذ اليدي، إذا بتبعتنا مقطع من غنية وائل كفوري الجديدة بخلي نجاوبك جد.

كانوا معنا امبارح عن جد بدي اشكركم، لانه ولا مره ولا مره بنعمل هيك شيء اعلان لشيء نشاط حتى بشكل خاص، لانه له علاقه بضيعتنا يعني ميروبا. ميرسي كثير لكم باسم البلديه بكل اعضاء هالرحله اللي حلوه كثير، رحله انا بسميها لانه مش هايكينج، الهايكينج بكون اصعب رحله. اذا بدكم على ضفاف نهر ميروبا كانت من اجمل التجارب مع احلى ناس. مرقنا على الطحونه، مين وصل على الطحونه؟ الطحونه القديمه يا ويلي عن جد، بس وصلوا هيك بيوقف شعر بدنكم، بتقولوا كيف كانوا اهلنا يعني كيف كانوا يعيشوا، لا في طريق ولا في تعتير، كيف معمرين الطحونه وهالبيوت اللي فوقها، كيف كانوا يزقوا هالاحجار، كيف كانوا يعمروا. هل اذا بدكم هالبقايا البيوت بذكرونا كيف كانوا اجدادنا يبنوا بيوتهم وكيف كانت حياتهم، كيف كانوا يقعدوا حد النهر ويعتمدوا عليه لحتى يعيشوا. في ناس بتشوف هالمعالم انه مجرد احجار، لا هيدي مش مجرد احجار، هيدي ذاكرتنا، هيدي هويتنا، لازم نحافظ عليها.

0: أنا بتعلم بالبيزنس وبعبده.
1: وكان يعلمك شيء أستاذ إلي ديب؟
2: ولا مرة ربحتنا من أزمه. صباح الخير، تحياتي لإلك.
1: إيه بس مايكل، مايكل بس ما في ربح. الأزمه فيك هلا تمسك تليفون وتعمل ديليفري، تفوت على ال www.mtanostrading.com أو على 03-929-9283 03-929-9283. ماشي، فيك تطلب بعشرة دولار أزمه. ما في مسابقة يعني لحتى نربح هلا.
3: فكره معينه كشرب لانه صوتي مش حلو يعني، بس لاحقول لك ليش بدي اعرف اذا جات بالبيزانسون، لانه بفتكر احنا الجمعه الماضيه عملنا جندر ريفين وطلع مع مرانتي صبي، الحمد لله الله يطعم الجميع ويطعمك. فكان جاد هو صوته بالفيديو اللي عملته اختها لمرتي، لهيك عم بسالك، بس رح ابعث لك مقطع صوت تكرم. شفته عم فرق بيته لا حكاني ولا حكايته، بس ضلوا يتطلع فيه عيونه ما شافت عيني شي. هيك ما بعرف، يلا يسعد صباحكم.
1: ليه لا عجد بعتذر لك، ليه؟ لانه ضيعت بينك في مستمع اسمه إلي ديب بعطول بيبعتلنا بغني، مشان هيك بعتذر منك. وإلي استاذ بمدرسة قصر العلوم الحديثة على الدورة، صوته كثير حلو. مرسي على روحك الحلوة، لأنه أنا تغلبط فيك وما قبلت إلا ما تغني.

0: الخير للجميع. صباح الخير. بدي أقول صباح الخير لجادو من بيزنسون بعبدة. وبدي أقول بونجور لأحلى للوس اللي ديب. سلامات كتير ويلا نهاركم حلو يا رب.
1: يا الله كل الأصحاب والأصدقاء والقرايب يلتقوا على هوا أغاني أغاني. بدي أخبركم، ما في لزوم أخبركم لأنه كل الناس صارت هجوم عند الفولت ماكس. دائما عم أخبركم عن الفولت ماكس يلي عندهم سيارات وعم بيعانوا من غلاء أسعار بنزين ومازوت. 30 دقيقة بس ضروري تاخدوا موعد قبل، يعني بين 30 ماكسيموم ل 50 دقيقة مثل ما قلنا جورج حنا هديك المرة الأسبوع الماضي، بينطفولكم المحرك أو الموتور من الكربون وهيك بخف مصروف البنزين بسياراتكم. فروعاتهم موجودة بطبرجة، بعالدورة، ببعبدة، بزحلة، صيدا وطرابلس. فولت ماكس بتوفروا مصروف بنزين، بتحافظوا على قطع سياراتكم لأنه إذا الموتور ارتاح والسيارة حسيتوها مثل كأنه عم تتنفس مثل ما لازم، يعني كل قطع الميكانيك رح ترتاح، سياراتكم بترجع وكأنها صابية، بترتاحوا مثل ما قلنا من روايح الكربون، وبتكونوا عم بتساهموا بالمحافظة على البيئة وتخفيف التلوث مثل ما قلنا، يعني بتحسوا بفرق بمشية السيارة بمصروف البنزين. لما تزوروا فروعة الفولت ماكس بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبفرجوكم الفرق بالأرقام. يلا يعني بدي يحجز السعر، ما تعطى لهم الأسعار منا غالية كتير، وبتعملوها يمكن شي مرة بالسنة حسب السيارة، أوقات كل 25,000 كيلومتر، أوقات بسنة كاملة. انتو اتصلوا على الكول سنتر وهن بيعطوكم كل التفاصيل. 7885-1177. فإذا 7885-1177.

0: يا الله يا شاد عرفوك. تحية لكل المستمعين، أهضم مستمعين وأوفى مستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، أنتوا أحلى عالم. كل ليلي وتلاقى
1: فيكي بوجود شربل، نحن اشتاق لكم كثير، من زمان بحكي لكم.
2: انا لوتشا اللي تو بحكي هيدي باي
0: باي.
1: انا شربل.
0: شربل كمان اليوم فينا اقول لك هابي بيرثدي، لانه بعدك كثير قريبه من امبارح.

جوستين عيد. ولك يا جوستين تحية كبيرة لك، اشتقنا لك. كيف لقلاعات وكيف سانت ريتا دبي؟ شرب الفريم من غبالة لنهر إبراهيم عم يسمعنا. كمان بغبالة كان في هايكينج البلدية منظمتهم بارح، كيف كان؟

0: بالذات بيتلاقى حل جسر السيتي مول بيساعد عليه شو خطين والعالم بتفتح 10 خطوط لا تطلع على الجسر وبتصير تكسر على يكسر على بعضهم وعلى الخطين الأساسيين. هيدا جسر سيتي مول أنا بسميه جسر الحزورة, كارثة هيدا على المجتمع. مع أنه يلي نفذه مجلس الماء والأعمار والمهندس قليل حلو قليل معروف عنه قديش شاطر, بس ما بعرف كيف عملوه. أنه إجمالا الجسر بتروح على اليمين, كيف عملوه بالنص هيدي ما عم بفهمها. كولونيل بلعة اللي بلعة تحية كبيرة لك. أقوى عالم الجيش اللبناني.
1: صباح الخير شباب, صباح الخير منينا. وأنا كنت عم بسمعكم من الساعة 6 لهلا, من سربة على المطار وهلا رجعت على سربة. نهاركم سعيد والله يقويكم.
0: شكرا شو يسعد صباحك, نهارك أسعد. كمان مختارة عمي بليز بعتولنا أسمائكم بس احكونا. ملينا بسلم عليك الكولونيل بلعة, سلمنا على البنوت وبوسنا اياها.
2: شربل انا بس بدي ادعي من عندك العالم كلها تنزل عجونة. عم بحكيك مايكل من جونة, عم بيكون الجو كتير حلو بالليل, عم يتسكر الشارع من الخمسة من الساعة 5 من بن ابي نصر لتوصل للساحة, بيكون الجو كتير حلو, في كافيات جديدة فتحت, عن جد الجو عم بيكون كتير حلو. السبت نص من بعد الظهر والاحد كل النهار.
0: ايه بس يا صديقنا مأخر كتير لتخبر, حكينا كتير عن هذا الموضوع وكل ما روح انا كمان بخبر وحكينا مع البلدية قبل. كتير حلو كتير حلو الحياة بجوني, بلدية جوني بتجنن.
3: صباح الخير صباح الخير خي شربل ومدام مدينة, صباحو صباحو طالع على إلهي عصلي لي حبيبي شربول
0: توصل بالسلامة
3: على الجميع.
0: الله يحميك
3: يسعد صباح جودي فارس معكم.
0: الله يحميك يا صديقنا وكل أهالي القلاعة وكل هالناس اللي بعضهم صامدين بهالضيعة, تحية كتير كبيرة لألكم. طبعا إذا رح يبقى في ضيعة بالجنوب لوين مكملين وشو في براسنا ومخطط تدمير هالبلد, خلولكم شي بيت واقف بالجنوب. يعني شو ناطرين ليوصل الجيش الإسرائيلي لعنا على بيروت؟ بارح شفتوا العلم الإسرائيلي عم بيرفرف على قلعة الشقيف. مش مهم, المهم أن ننتصر عليهم. بعد 26 سنة رجع الجيش الإسرائيلي وصل على هيك بهالموقع الاستراتيجي اللي بيطل فوق النبطية وكرمان, واللي بيطل على الخردلة على هالوادي الحلوة وعلى جديدة مرجعيون والقلايعة ودير ميرماس. شرب الفريم من غبالة عبالي شربول, كان كتير حلو الهايكينج عنا بغبالة. مشينا من راس الضيعة لكعبة بالطبيعة الحلوة. ايه غبالة كتير حلوة.

0: لا سوري هي أنا طلعت فيها من عندي. خلاص صار لازم الضمير يوعى الضمير اللبناني قبل ما نحكي العربي والعالمي. كل حدا وصل البلد لهون الله لا يسامحه. بقولوا عني خاين بقولوا عني عميل آخر همه. طفول إزاعة روحوا اسمعوا إزاعات تشبهكم. نحنا ما بدنا بقى إلا سلام وبس. بلد عم يتدمر وشباب بالعشرات عم تسقط كل يوم. كرمال شو
1: باعوك الكلام والعدل مصلوب عم ينزل
0: في السلام. كل عمرنا معكم ونزقف لكم بس ليه عملتو فينا هلأ؟ لا نحنا ضدكم. هذا الفيديو شو هالتافه؟ ما بعرف مين يلي عم بغني بهالفيديو اللي عم يطلب بالإسرائيلي يوصلوا على البترون ومبسوط. ما بدنا غير سلام وبس. ما بعرف عم بقولوا هذا اللي شفتوه بالفيديو اللي انتشر بقوة عم بغني عم بقولوا اسمه رواد نصار ناشط حزبه. طلبي بتوقيفه يلي عم يطلب قال من جيش الاحتلال باحتلال لبنان ويوصل لعندهم على البترون. في أتفه من هيك إنسان؟ والأتفه منه اللي صوره واللي نشر الفيديو. كتير حلوة الأغنية للعميد بقوى الأمن الداخلي الدكتور زياد مراد. تحية لك جنرال.

0: كل يوم بسمعك وأنا هلا رايحة على المدرسة وأنا اسمي لين.
1: تحية لك يا لين، لكل تلاميذ المدارس يلي رح نشتاق لهم كثير. طيب وطلطلوا علينا وسمعونا صوتكم بين وقت والتاني.
2: صباح الخير شربول، صباح الخير ست ملينا، صباح الخير للجميع، وإن شاء الله بداية أسبوع مبارك علينا وعليكم يا رب.
1: شكرا شكرا محمود حسين، تحية كبيرة لك. يلا قرب المونديال وإن شاء الله تزبط. هلا كل سنة بيوعدونا بتلفزيون لبنان إن شاء الله، بس مين له نفس يحضر مونديال بهالظروف؟ إن شاء الله ما يعملوا لنا مونديال محلي. إن شاء الله ما تتوسع العمليات أكثر، العمليات الإسرائيلية.
3: لا هو بونجور، اول شيء شربل، احلى شيء انهم يدعوا كانوا لينزلوا تيسقطوا الحكومه. يعني شو هالشيء العكس بعضه، انه الحكومه بدكم تسقطوها ليه؟ يعني شيء مسخره عن جد.
1: بس
3: اكيد انه هيدا مخطط منهم من هون من جوا ليحرقوا الجنوب وليصير هيك بالجنوب. مش معقول مش معقول.
1: ما بدي بقى أعلق على الموضوع لأنه عن جد بحزن كتير يلي عم بيصير بالجنوب. بعضهم مكملين. خلونا نغير الموضوع ونحكي إن شاء الله تزبط مع وزير الإعلام. كل سنة بيعدونا وما بتزبط معهم، لأنه عم يشتغل دكتور بول مرقص. أكيد رح نتابع الموضوع لأن مباريات كأس العالم يلي قربت، يعني بعد 10 أيام عم يشتغل قد ما فيه دكتور بول مرقص لحتى تلفزيون لبنان يقدر ينقل المونديال. ما بعرف قديش هالشي رح يتحقق بين تلفزيون لبنان اكيد وبين سبورتس. تحية لألون. يلا بعد دقيقتين بتلاقيكم ميراي على الهواء، بس قبل بدي اذكركم ما تنسوا اذا بدكم تدهنوا بيوتكم، بالاخص كل اللي بدي يطلعوا على الصيفية هلا، بريمو، بس دهنات بريمو نمبر 1 بكل لبنان موجودين وكلاءهم بكل لبنان.
4: جورج شربل كيفك؟ امبارح كنت عم تابع قنوات التلفزيون الاخباريه، كله كان على المحللين السياسيين عم بيطلب من اللبنانيه بدكم تتفقوا على موقف واحد لتكون معكم ورقه قويه تطلعوا فيها ضد اسرائيل. لك اذا على موقف واحد ما قادرين يتفقوا.
1: ولك معك حق 100%. هو نحن بنتفق كلنا سوا إذا بوقفوا هالمحللين اللي عم يطلعوا على هالشاشات وبيحللوا عزوقن، بوقفوا هالبرامج. بعد ناقصنا كمان بالإذاعات، بعد ناقصنا إذاعات سياسية ومقابلات وتحليلات. فإذن إذا بدكم دهانات بريمو بليز ما تجيبوا غير بريمو، موجودين بكل لبنان. انا رح اعطيكم الهوت لاين وانتم بتحكون على هيدا الرقم وبدلوكم مين الوكيل الحصري لهم بالمنطقه اللي انتم فيها. 01 90 8 2 2 01 90 8 2 2 بريمو، دهنات بريمو.
3: بونجور بونجور شربيل، بونجور مالينا،
1: بونجور.
3: انا بدي لكم ميرسي كثير عم بارح. مرسي لألك، مرسي لمالينا، مرسي للبلدية، لأعضاء البلدية ولرئيس البلدية ولكل مين شارك وللبراد عالمشوار الحلو. عن جد ميروبة فعلا، شو هالطبيعة الحلوة، شو هالنهر، شو هالعالم المهضوم اللي كانت معك. أنا بدي لك مرسي كتير عن نهار الحلو مبارح، وإن شاء الله دايما منكون هيك مع بعض. يلا بتمنى لك نهار حلو يا رب. مرسي على التربيقة وعلى المي نسيناهن هولي.
1: شكرا شكرا ميرنا لك ولكل اللي شاركوا معنا من كل المناطق اللبنانية. عن جد نهار كان تاريخي. يلا امبارح خلصنا الهايكينج ورحنا تغدينا بمطعم جلسة القوابة. شو مهرجان كان على التراس، مهرجان بكل معنى الكلمة. تحية لكل اللي كانوا وسلموا علينا. شو اسمه ملينا اللي عنده كاميون مهضوم؟ روكوز. روكوز حايك مش معقول ما بيقعد كل وقت بيرقص. اللي كانوا قاعدين حدنا شو اسمهم مهضومين اللي معهم الاولاد الصغار؟ يلا كل احد عم تكون ولعاني على التراس. هلا صارت اجواء صيفيه بمطعم جلسه الخوابك فرد بيان. كان عندهم بروبوز الارمن مش معقول شو مهضومين. شو مهضومين ملينا الارمن يلي كانوا واو. اذا بدكم تحجزوا 03-5543-32 احلى قعده لقمه بيت كانكم عم تاكلوا ببيتكم. 03-5543-32 وانا عم بختم لكل حدا ما لحق ياخد رقم اي معلن معنا. واذا حابين انتو بدكم اي شيء من الفتره الصباحيه او بدكم تنضموا لنا هذا الرقم بيتصرفكم 03-777-9-6-9. بس بليز بتبعتوا لنا فويس او واتساب مكتوب يعني مش اتصال. فاذا 03-777-9-6-9. بدي اعتذر من كتير من المستمعين ما قدرنا سمعنا اصواتكم لانه خلص وقتنا. بس هلا عندكم مجال ساعتين ونص مع ميراي. مرسي لكم ملينا. مرسي كتير يعطيك العافية عم نعزبك. انا برجع بلاقيكم بعد شوي مع ميراي مزرعاني ببرنامج من قلب بيروت على الساعة 8 وعلى الساعة 9. باي باي.
5: كنتوا مع صارت 6. اعداد وتقديم شربل سعادي. اخراج ملينا سلهب سعادي.

0: ثمانية أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
1: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: مايك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
4: عنجق عرفاء
1: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار هيدا.
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أهل.

صباحو. صباح الخير بونجور. كيفكن يا جماعة اليوم؟ شو؟ ما جاوبتوني، ما قلتولي منيح كتير منيح. اليوم التنين أول حزيران، يعني بداية أسبوع جديد وبداية شهر جديد كمان. شفتوا نحن منحب الجديد على طول. قال بقولوا لك ولك أسبوع جديد وشهر جديد، صفحة جديدة، فرصة جديدة. والله حلو حلو، تبليشة جديدة. برأيي أنه أول حزيران هو أول الشهر، أنه يعني أنا بفهم بهيدا الموضوع أنه الوقت عم يمشي، أنه أحلامنا عم بتطير، أنه خططنا ما عم تتنفذ. في حدا قال لي امبارح، عم بقول له انه يجي بكره اول حزيران شهر جديد، يعني لعله خير علينا. بتعرفوا شو بجاوبني؟ بيقول لي انا بحس دائما اول الشهر كانه راس سنه صغيره، بس انه شيء حلو كتير. ليه بننبسط هالقد يعني براس السنه؟ هلا اكيد في ناس كتير بتحط اهداف، يمكن بتقرر تهتم بصحتها اكتر، ناس بتقرر تترك عادة شي يعني.

0: كثير منيح، برافو لك، اهلا وسهلا فيكم، انا ميسيو كثير والله. سبت واحد انبسطت كثير، انا اول شيء كان طقس حلو امبارح، واولت امبارح شوي يعني، بس انه حلوين سبت واحد حلوين. انت شوف ميمي شو عندها الصبح،
1: هيك تكوني معنا يا مارو، امبارح كان نهار من العمر.
0: حياتي ميمي تسلمي لي، انت كفيتي ووفيتي. تحياتي لكل المستمعين وين ما كنتوا رايحين، اكيد النهار بدي مضي انا وياكم. ميرسي انه بتستقبلونا بسياراتكم، ببيوتكم، باشغالكم، بالاغتراب، وين ما كان بتستقبلونا تنكون معكم مع اغاني اغاني من قلب بيروت. ديدا انا اشتقت لك كمان كثير كثير. انتصار، هاي كيفك؟ عم تحكينا من جيرماني، بونجور.

اليوم التنين عنده سمعة غريبة مش منيحة، دايما بخبركن وبقلكن انه هو جحش الأحد. الناس تعتبره أصعب نهار بالأسبوع، بس تعرفوا فيكن من اليوم ترسموا لكل الأسبوع. يعني إذا بلشتوا اليوم بطاقة إيجابية، بكلمة حلوة، بابتسامة، حتى بفنجان قهوة على رواق، ممكن يغير إيقاع الأسبوع كله. يس، إيقاع. هيدا برنامج عملته على الفيوتشر تي في، دعانا هالفيوتشر، والله دعانا كان كتير حلو هالبرنامج، رائع. استقبلنا فيه كتير فنانين ووجوه معروفة، كانوا يقعدوا فريقين بوجه بعضهم يتباروا مع بعضهم، كانوا الفقرات كتير مهضومين، يعني كلهم بالإيقاع، كلهم بالأغاني.

0: خصوص المامز عم بيقولوا لي انه صباحو يا قمره، والله على التعب بدنا فرصه من بعد الويك اند خصوصي مع الاولاد والمامز اكيد، يعني يعطيكم العافيه. ناطرين الأبراج، بعرف كتار من المستمعين يلا بعد شوي الأبراج، ولكن قبل بدي يدلكن على مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. طبعا إذا بدكن أولادكن يتعلموا إنجليزي أكيد صار عندهم هلأ قسم جديد فتحوا، إني أصلا عندهم القسم الفرنسي والعربي، هلأ فتحوا قسم إنجليزي جديد. عمري عندهم كمان فريق متخصص للصعوبات التعلمية، هيدا الشيء ما بتلاقوه بكل المدارس أكيد، لحتى كل طفل يحس بالدعم اللي هو بحاجة لإله. فظيعة المدرسة، مدرسة الحكمة بعين الرمانة، بتقدم أساس أكاديمي كتير قوي، مش ضروري بس ندرس البروغرام تاريخ وجغرافيا وما إلى هنالك، لا بتهتم بالنمو الشخصي للتلميذ، يعني مهارات الحياة، التواصل، الإبداع والتعاون. تعرفوا أكتر عن شو عم نحكي فيكم تفوتوا على فيسبوك حطوا ساجيس سان جان مارون، أو فيكم تتواصلوا مع المدرسة على هالأرقام 81 533 027 أو 01 281 289.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: نبدأ مع أبراجنا. برج الحمل اليوم بدك تهدى شوي، ما تتهور بقرارات سريعة، خذ وقتك قبل ما تحسم أي شيء. برج الثور نهار مناسب لترتيب أمورك المادية، في فرصة صغيرة بتتحسن لو ركزت أكثر على التفاصيل. برج الجوزاء عندك حركة وكلام كتير اليوم، بس انتبه من سوء التفاهم، مش كل شي لازم ينحكى بنفس اللحظة. برج السرطان تركيزك على البيت والعيلة اليوم أكتر، ويمكن تحتاج لحظة هدوء مع حالك لترجع توازن طاقتك. برج الأسد نهار في تواصل وحضور، بس حاول ما تفرض رأيك عن الناس، يعني خليك أهدى بتعاملك مع الناس. برج العذراء شغل، ترتيب، مسؤوليات، أخبار، معجوق اليوم يا برج العذراء، بس النتيجة بتستاهل إذا ركزت وما توترت. برج الميزان عندك فرصة تصالح أو تقرب من شخص، كلمة حلوة اليوم تعمل فرق كبير. برج العقرب مشاعرك قوية اليوم، حاول أنه ما تخلي الانفعال يقرر عنك. برج القوس طاقة حلوة للتغيير أو حركة جديدة، بس فكر قبل ما تنط لأنه ما بتعرف وين بتصير. برج الجدي ضغط شغل أو مسؤوليات، بس عندك قدرة تخلص كل الأمور بهدوء إذا نظمت وقتك. برج الدلو أفكار جديدة ببالك، بس بدها خطوة واقعية لتصير شي ملموس. برج الحوت حساس اليوم أكتر من العادة، خليك قريب من الناس اللي بيعطوك طمأنينة.

مولود عنده مزيج حلو بين الذكاء الفضول وسرعة البديهة، اجتماعي بطبعه، بيعرف يفتح حديث مع أي حدا وبيخلق جو خفيف حتى بأصعب الظروف. عنده جانب عاطفي لطيف بس أوقات بيخبيه ورا خفة دم أو مزح. بيحب الحرية ما بيحب القيود. عنده خيال واسع، ممكن يبدع بمجالات فيها كتابة، أعلام وتواصل.

وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالسيارة، بالشغل، بالبيت أو بالطريق، نتمنى لكم النهار مليان أمل وراحة بال. راحة بال يا ريت من كل النواحي، تأملوا تقوموا شي نهار اخدين شي حبة قبل بليلي، تقوموا الصبح يه ما في مشاكل، ما في حروب، ما في أزمة اقتصادية، شو حلو شو حلو.

بدنا نقول لأنه لازم يضل عنا أمل وتفاؤل أنه بدنا نبلش هالصبح سوا ومع أول أيام حزيران نقول لحالنا شو منقول بعد في وقت 50 سنة بعد في وقت

شو مخبيلنا هالشهر حزيران؟ كل أول شهر منقول نفس الشيء، شو مخبيلنا هلأ حزيران؟ حدا بيعرف؟ لا لا بشرفكم ما تروحوا للأسوأ وللتشاؤم، يمكن مخبيلنا أخبار حلوة، يمكن يحمل تحديات جديدة، يمكن يحمل مفاجآت. ما كي

الصباح مع ترويقة بتجنن، لأنه هلا بيفتحوا بعد 10 دقايق. باكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل. صباحك شو حلو باكس كافي. أكيد الترويقة بتبلش بكير الغدا كمان، لأنه عندهم أطيب المأكولات اللبنانية على كارت، وهلأ صاروا يعملوا بلا دي جور. ما تنسوا لكل الأهالي في بلاي جراوند اندور واوت دور، احلى مطرح

كل واحد عنده سر مش ممكن. بشرفكن ما عندكن سر هيك بقلبكن من ايام زمان، من ايام الطفولة المراهقة، في سر بقلبكن مش قايلينه لحدا ابدا. أول خيبة، من أول حب، أو حتى من أول فرحة كبيرة، في شي صغير مش معقول أو كبير بقلبنا ما حكيناه لحدا. بتعرفوا ليه؟ مش لأنه ما في حدا يسمعنا، بس لأنه في أوقات مشاعر ما بتنحكى بسهولة، في أشياء بتخاف تقولها للناس تما يفهموك غلط.

قال أسرار مش سر واحد أسرار. لا والله إنه بتعرفوا المفاجئ إنه هالأسرار مش دايما بتكون شيء كبير، يعني مش ضروري إنه شيء درامي، لا مش لهالدرجة. أوقات بتكون بس إحساس أو لحظة أو فكرة استحينا نقولها.

0: أسرار حلوة تضل لنا بس. إيه ممكن إيه، بس أكيد كل شخص عنده سر. مش معقول
1: ويدوب قلبي ويهون علي.
0: عيلة عالم خاص فيه، يعني ما حدا بيشوفه غيره، عالم بيخليه يكون هو بكل ضعفه وقوته، بكل فرحه ووجعه. ولك شوية ديدا هاي عندك أسرار كتير؟ قالت لي إيه والله، أسرار مخفية وأحاسيس. شو بدي خبرك لخبرك يا ويلي. تعرفوا أوقات السر اللي بقلبك ما بتقوله لحالك، أنت لحالك أنت ما بتقوله.

0: تسمعها الفويس.
1: بونجور مدام ميراي. اذا هلا هلا اذا انا ماري هلا بعت لي رفيقي دغري دغري معي زميلي بالشغل قال لي شفتك بالسياره عم تضحك لما قلت لك كلمه اسرار عم اذا على هاي حسدوك بدك تقول السر للعالم.
0: حسدوك على الضحك يا ويلي.

0: ويلس ومجروح
1: عايش بعدي كيف عم يخلص عمري بعدك.
0: ولك يا سلوم شو الهيئة مقهور من هالأسرار اللي بقلبك. قال سر خليه بالقلب يجرح أحسن ما يطلع لبرا ويفضح. جبت لأنه أنت حطيتي عن السر بس كتير موضوع عميق يعني وفي فلسفة جدا قوية.

زعيم اليوم زعيمي عم يجعوني، كنت بدي ادق له للشرفي قال له ما راح اجي اليوم وحياة الله مش معقول شو عم يجعوني. بحس حالي سخنه بس ما معي حراره، كيف ليه؟

0: هلا بدي خبركم عن شيء حلو. يعني شو بدي ولك شو بدي لكم بعد شو بدي خبر بعد يعني الشيء اللي عم بستعمله من غليموري كل القام الصيفية بتعقد. شوفوا الإكران شو رائع. هلا لأنه بدنا نروح على البحر أكيد بدنا نهتم ببشرتنا كتير، لذلك غليموري كوزمتكس هاي براند تليانية موجودة بلبنان والإمارات والخليج كله، صارت لأنه صارت الترند كل المستمعات والمستمعين عم يستعملوا اليوم غليموري. أول شيء أسعارها مدروسة جدا ومناسبة لكل الفئات، بتقدم مجموعة متكاملة للعناية اليومية، طريقتها سهلة. وشوفوا البرودوي اللي عندهم للعناية اليومية يعني الصبح والمساء رائعين. شوفوا الكونتور ديزيو أنا عم استعمله صار لي تقريبا 10 أيام، حسيت بفرق غريب، يعني فرق ما بتشوفوه إلا أنتو بس تطلعوا بالمراية. هالمراية رح تخوت عندي، ما عم تعرف مين أنا، عم بصغر كل يوم. هيدا كله بفضل غليموري. أكيد اليوم السوق مليان برندات بس غليموري عن جد مختلف. أول ما تجربوه رح تحسوا بالفرق وبالكواليتي المميزة مقارنة بالسعر. بدي منكم تتواصلوا معنا على واتساب تطلبوا اللي بدكن ياه على 71 0 80 74، أو تابعون على إنستا حطوا غليموري أندرسكور كوزمتكس. أكيد مستمعينا أو فيكن تزوروا الموقع glimorecosmetics.com، وبمجرد ما تحطوا البرومو كود 10 تحصلوا على 10% ديسكاونت على أي برودكت تشتروا من غليموري.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت 6.
2: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
3: احنا 2
4: كل يوم على الصباح صبحتون انا ومدامتي
2: من استوديوهاتنا، استوديوهات اغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت 6.
5: انا ولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما ارجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
6: بوعى بكير الساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
7: الجليبي ومكتر. انا اسمع الاذاعة من المنصف
8: ما عاد شارب ينزحني
9: من الرب ويا وسن الفيل.
10: نحكيك من الضاحية الجنوبية
11: الضمور.
12: معك رودي من وقت الياس.
13: معك أبو هادي من بيسور.
14: محمد من شبعة.
15: معك داني من علاء.
16: من البوار عبيروت.
17: طلال من الشوف.
18: معك توتو من مايفوق للطارة.
19: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
3: زمان بسمعكم، هاي أول مرة بشترك.
1: صارت 6 مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: شربل أكيد حامل معه آخر الأخبار، أكيد بده يقدم لنا إياهن من أغاني أغاني ومن قلب بيروت. هاي شربل،
1: صباح النور ميراي، كيفك؟
0: كيفك تمام وأنت كيف كانت هال
1: كثر خير الله، كثير منيح، أنت منيحة
0: هالويكند؟ إيه الحمد لله كثير منيح.
1: الويكند كان كثير حلو، كان حافل
0: حافل
1: حافل، وعملنا مشاريع كتير، خصوصا امبارح كان ختامها مسك مع الهايكينج اللي كنا عاملينه بميروبا، بلدية ميروبا. ما بقدر اقول لك قد ايش مستمعين كتار كتار كتار كتار كتار، يا ريت فيي كلهم عدن باسمائهم. الساعة 7:30، مع انه الهايكينج كان ببلش على 9، ونحن بمنطقة النهر، يعني بهيك طرقات خاصة من عدة مطارح بتوصل على ميروبا. ما بقدر اقول لك ميراي شلالات سيارات كيف كانت عم تنزل على هالموقع، كنا كل الوقت لانه عم نبعث لهم اللي يحكونا ونبعث لهم لوكيشن. عن جد كان منظر يعني بتاريخ ميروبا مش صاير العجقه بهيدي منطقه النهر، سكرت كل الساحات والطرقات المؤديه للنهر، شيء كثير كثير كثير كثير كثير حلو كثير.
0: هاي
1: مطانوس تريدينج مشكورين، وصلوا من الساعة سبعة كان التراك الكبير تبعهم حاضر بالساحة، أول سيارة وصلت، وأنا وميلينا بدي حيي يعني ميلينا اللي وعيت بكير، مع أنه كنا سهرانين، كنا أول اثنين نحنا، وكانوا معنا مطانوس تريدينج ورئيس البلدية اللي سعادة مشكور وكل الأعضاء. يعني ميراي نحنا فرجينا صورة إذا بدك نموذجية عن البلديات الجديدة، البلديات الشبابية، مع احترامي لكل الكبار بالعمر، بس أنه حلو الناس اللي بيكون صار عندهم تاريخ ومراحل كتير انه يزيحوا على جنب، يتركوا مجال لعنصر الشباب. يعني صدقيني شفت امبارح هالناس كلها اللي جاي من كل المناطق مبسوطة، يعني عم يتصوروا مع، لانه كنا لابسين نحن جيلية موحدة كلنا سوا، مبسوطين بالصبايا، 3 صبايا معنا بالبلدية، العنصر شبابي، يعني كلهم شباب اللي بالبلدية،
0: روح جديدة كانوا...
1: روح يعني عم يمشوا، هن محضرين المسار، موزعين ولك لحتى ما حدا يكب شيء بالأرض، لأنه كان في كتير ضيافات، يعني موزعين الكراتين تبع الزبالة كل الوقت على الموبيلات بين الناس لحتى يشوفوا جيب البلدية موقف، يعني يقطع لحتى يشوف إذا الناس بدها شيء.
0: حلو، برافو.
1: حتى ميراي الناس تفاجأت، يعني بأول المسار بتشوف طريق، يعني طريق زراعية، يعني إذا الجيب يعني جيب 4x4 بيقدر يقطع، بس آخر شيء بتمشي بطريق إجر ورا بعضنا. ما بقدر أقول لك المنظر على ضفاف النهر كيف كانوا موصلين الطاولات، يعني الناس لمست هيدا الشيء بهيدي المناطق اللي ما بتوصل للسيارة، طاولات ممدودة المناقيش من المولاندور، الماي اللي توزعت بالبداية وبالأخير، البيك روز من مطانوس تريدينج للمولتو كروسان، حتى كان معهم برادات عم بيضيفوا كل الناس، سكاي فول الانرجي درينك اللي كتير كتير طيب،
0: مرسي لكل
1: مرسي. كتير كتير حتى عن جد مشكورين. مي البردوني كانت معنا كمان، وزعوا مي للناس، تحية كبيرة لهم، كان يوم يوم يوم من العمر.
0: خي خي،
1: وصدقيني ميراي أنا بدي أحيي كل البلديات يلي بيشتغلوا، يلي مش جايين بس كرمال وجهها ونقروا ببعضهم.
0: مزبوط،
1: نحن هوانا 4 ساعات كل يوم مفتوح لهم، يعني أي نشاط عندكم يا بس مش ارتجالة على الهواء بعتولنا يا قبل، نحن حاطين بتصرفكم رقم البرنامج يلي هو 03-777-9-6-9. يعني أي بلدية عندها نشاط خرج إنه نوصله لكل الناس، بركي بينحسدوا منكم غير بلديات، هوانا مفتوح ومجانا لإلكم. 03-777-9-6-9 كل البلديات، صدقيني يعني في هيك مشروع كتير حلو لبلدية فيطرون مثلا بقلبي، بس لأنه قال لي رئيس بلدية وعتخبر عنه كل مرة بالمليون.
0: ما تخليني أقعد تحت الهواء،
1: يعني يا ريت في خبر عن جد، بس قال لي أنتوا أول ناس لأنه بدكم تواكبونا في مشروع شي بياخد العقل أكتر والله. ما بتتوقع رئيس بلدية فيطرون كمان رامي رزق وكل بلدية فيطرون الجيران بدي حييهم، حتى بغبالي بدي حييهم، بس أنه أنا بزعل. طب ليه ما قالوا لنا ميراي قبل بوقت؟
0: ليش شو عملوا؟
1: كانوا عاملين البلدية هايكينج مبارح الأحد، أنه كنا ضوينا عليه.
0: ما عرفت أنا ما عرفت.
1: إيه شفتي، فمشان هيك بليز قلولنا قبل بوقت، لأنه نحن حدكم بدنا كل الضياع تكون عم تتنافس للأجمل.
0: برافو شربل، كل البلديات عم تشتغل. شوف بلدية غزير
1: ميراي، أنا مع احترامي لكل البلديات اللي مرقت، يعني أنا المنظر امبارح شي بكبر القلب، كلنا لابسين جيليت، بس أنه ما تزعلوا مني، كل شوي يجوا العالم اسمع بدي أنت يهي بلدية ميروب هيئتهم كلهم عونية، جابوا جيليت طلع أورانج.
0: لا يا الله،
1: أنا مش عوني، لو في جيليم مزرقطة
0: شفت حد الناس، شفت الناس
1: إيه تطلع بدينت. هلا هن أكيد عم يخدوه على مزح على
0: هضمان، إيه بعرف،
1: بس كان هاليونيفورم يعني كتير كان حلو، وحيط الله اطلع فيهم يعني الضحكة على وجوههم. الكميري أنا ومالينا بنمشي هذا المسار مرة مرتين بالجمعة، الحشيش هالقد من خاف يطلع لنا شي حية، أنا بدي حييهم لو كانوا زملاء، كيف شايلين الحشيش وفاتحين طريق، يعني قديش معذبين قبل
0: حضروا.
1: صار في انخفاض شوي بمستوى النهر، بينت الكوارث، كوارث مش من عنا، جاي من الضيعة اللي فوق، الزبالة اللي علقانة بالشجر اللي على بجذوعة الشجر على كعب إذا بدك على أطراف على ضفاف النهر، عن جد أنا بدي أحييهم، نزلوا بالماي نظفوا النهر، نظفوا قد ما بيقدروا المسار، تحية كتير كبيرة لألون. يلا ونعطيكم كل ما عندكم نشاط خبرونا.
0: تحية لإلكم بميروبة وللبلدية، برافو برافو شربل. يلا أكيد عم بيحضر شربل لشي تاني. أكيد
1: بتعرف نحن مشاريعنا مش بالضيعة ميروبة، لا ما فينا نزيح العالم بميروبة.
0: طبعا
1: بتعرف يعني السنة الماضية اللي قبلها عملنا هذا المشروع دروب ميفوق،
0: تتذكري؟ مزبوط،
1: مع بلدية ميفوق كنا شي 2000 شخص، وقبل عاملينه يعني كنا عم نحضر لهلأ نعمل معهم طانوس تريدينج بضيعتهم يلي هي صاغبين، أول شي عم يعملوا حديقة عامة على مدخل صاغبين، شي بياخد العقل بدعم منهم طانوس تريدينج.
0: فمالي
1: يعني كنا حابين نعمل مشوار على دروب صاغبين بالبقعة الغربية، بس هلأ بهذه الأوضاع ما بتقدر
0: أكيد.
1: يعني ما بتقدر
0: أكيد،
1: حفاظا على سلامة الناس، لأنه للأسف في جزء من هالبلد في بيئة معينة ما بدهم، حتى هلأ بتنزعج. أنا عم بحكي عن هذا النشاط وعم بقول للبلدية ما بدهم، بدهم يضلنا
0: قاعدين
1: بالملاجئ
0: الحياة،
1: صح
0: عندهم سقف الموت.
1: بس بدي أقول لك شغلة ميراي، أنه طبعا نظلمهم يلي شفناه بساحة الشهداء، الدعوات اللي صارت لأسقاط الحكومة، شفت البهدلة اللي صارت، لأنه الناس اللي خانقين لهم صوتهم يلي مش قادرين يحكوا، ليه ما نزلوا اليوم معكم مبارح وفرجونا ساحة الشهداء مثل ما كنا نشوفها مع باية، كنتوا بتنعدوا على أصابع الإيد، هيدا دليل صار الوقت لحتى تنسحبوا، ونقلكم شكرا على كل شيء عملتوه، على كل الدفاعات اللي قدمتوها للبنان بالسابق، وشكرا لأنكم دمرتوا البلد، هيدي سقفتكم، نحن سقفتنا الحياة وبس.
0: ايه سقفتهم الموت.
1: ميراي اللي وصلنا له بالجنوب وبالبقاع الغربي غير مقبول، خلص
0: لا.
1: غير مقبول،
0: ايه
1: روحوا ضبضبوا.
0: مزبوط.
1: رح لكم هجيلكم اياها، ضبضبوا.
0: خلص.
1: خربتوا البلد، رجعتونا أكثر من 26 سنة لورا، لقبل سنة 2000، بكفي بقى، شو بدكم تقضوا على آخر شاب عندكم على آخر عنصر؟ بكفي بقى تسمعوا لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب إذا بعد إله مونية عليكم، وتسلموا اللي ما تبقى من الجنوب، يا حرام شو عملتوا بالجنوب. أنا ما بفهم ميراي كيف بعد في بيئة وفي جزء من اللبنانيين مع تدمير هالبلد للأسف، يعني يلي شفناه بيرا علم إسرائيل ببكي عم بيرفرف على قلعة الشقيف، ما بعرف إذا أنت بتعرفيها، أنا رايح معه رايح على القلعة، وبما أنه نحن دايما بمر الأغاني اللي عم بنفذها العميد بقوى الأمن الداخلي دكتور زياد مراد، هالأغاني الوطنية رائعة، مرة الفنلي كان رايح عندهم كونسير كتير كبير لموسيقى قوى الأمن الداخلي بهونيك بأرنون، عجد كنت صرت أتذكر أنه كيف الإسرائيلية وصلوا بهالمطرح الحالم اللي كنا قاعدين فيه، قوى الأمن الداخلي هالموسيقى العريقة كانت عم تعزف عم بتغني أغاني وطنية مع كارول عون شختورة مرتو لرئيس بلدية
0: ديكواني
1: وشادي عيدامونة، يعني حلم كان بهالقلعة بهالصرح التاريخي، صار العلم الإسرائيلي عم بيرفرف. نقلكم شكرا بكل مرة عم ترجعونا سنين لورا، رح نضل نقلكم شكرا لتحسوا عدمكم بقى. بالبلد ميراي الدمار بالجنوب، يعني بدي أقول شغلة، أنا الحرب بالجنوب مش بس التأثير بالجنوب، كل لبنان كل شيء واقف، من الأوتيلات للسياحة.
0: السياحة كلها.
1: ميري قدين احنا مبسوطين بمطار بيروت هالنهضة اللي صايرة، بس تطلع يعني بعد يمكن مش 60، ما وصلوا للستين 70% شركة الطيران يلي استأنفت عودتها إلى مطار بيروت. مين عم يجي؟ هن هاللبنانية اللي طق قلبهم اللي عم يطلعوا شوي لبرا ويرجعوا. ما بعرف إذا في شي لبناني عم يجي يطلع على أهله من هالمغتربين، أو إذا بيسترجوا بضل يقلك بلكي بلكي سكر
0: بلكي صار شي بلكي.
1: يعني تأثير الحرب مش بس بالجنوب، تأثيرها بكل لبنان، بكفي بلشة. هلا بقولوا لك بشو بالهم الإسرائيلي وصل على النبطية ونحن بعد بالنا بالمهرجانات. ايه نحن سقفتنا مهرجانات بعلبك، مهرجانات بيت الدين، مهرجانات جونيا
0: والأرز
1: وكل المهرجانات، هيدي سقفتنا وهيدي صورتنا الحضارية. نحن مش سقفتنا سلاح بكل صراحة. يعني الأثر السلبي بكل لبنان عم بيقول هيدا مراية عدا عن الدمار الغير مسبوق، غير مسبوق يلي صاير بالجنوب، ضحايا وجرحى بالألاف. هلا بقلك بالتحديد قدي صار
0: وصور
1: تدمير
0: سور.
1: يا حرام على هالمدينة. مش سور مراية، مش سور المدينة هالعظمة هالتاريخ اللي موجود بمدينة سور كل ضيع القضاء. لك يا عمي أنا بعرف، أنا ومدينة منعرف صريفة وأصدقائنا بصريفة. يا حرام على المجازر اللي عم بتصير بصريفة. تعال قضاء النبطية، النبطية كمدينة ما في شيء بقى يخبر ضياع. كفر سير هالضيعة الحلوة كتير بالنبطية يلي بتنزل على النهر كله مطاعم مراي والسراحات وترسات، شيء بياخد العقل. مجازر ورا بعض عم بتصير بكفر سير. ليش بالنبطية بضيعة كتيرة بدوار، دوار يلي تصور فيها المسلسل الغالبون، الكفور، الكفور هالضيعة المختلطة. بيت الخوري راح، كنت عم تلف نهار الجمعة ما عم يرحموا حدا. شفتي بجديدة مرج عيون كيف وصلوا على الكنيسة. وغير البيوت مراية تدمير غير مسبوق للبنى التحتية، وهيدا عن تشريد الأهالي الجنوب. ما عم بيخلوا للأسف مطرح للصلح، ما بدهم حوار أبدا. شفنا مثل ما قلنا مبارح، يعني هيدا أكبر دليل وقت لدعيوا لإسقاط الحقوق كومي ما حدا رد عليهم، ما حدا رد عليهم. خلينا هيك برحاط على كذا مجزرة صاروا بالليل. مجزرة بالليل ميري، أو رح أعطي مثل واحد. مجزرة بالليل صارت بدير الزهراني هيدي الليلة اللي نحنا فيها. بحسب وزارة الصحة 8 أشخاص بمجزرة واحدة استشهدوا و19 جريح. والحكومة الإسرائيلية عم توعد بتوسيع العمليات العسكرية. بالليل رئيس حكومة بنيامين نتنياهو عقد اجتماع أمني لبحث الانتقال لمرحلة ميدانية جديدة والسيطرة على مناطق جديدة، وحتى عين عباله يرجع يضرب بيروت، بس ناطر الضوء الأخضر من
0: أمريكا،
1: الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أكيد
1: مبسوطين كتير. كانوا بالأول نقول نهر الليطاني طيب بيرجع بحرره، صرنا هلا بنهر الزهراني، بعد شوي رح نصير على نهر رح يوصل السعودية على نهر الغدير بالضاحية. يعني خلص بقى، خلص وعو بقى. إذا مش قادرين بقى تواجهوا العدو الإسرائيلي سلموا سلاحكم للدولة اللبنانية. أكيد هي مش ما بتقدر تواجه، ولو بدو ينزعلوا من الجيش اللبناني مش قادر تواجه، بس على الأكيد بيكون في مطرح للحوار وللمفاوضات الدبلوماسية.
0: أكيد يعني
1: خلص إذا مش قادرين بقوة السلاح مندمر بلدنا. الويكند يعني كله كان دامي ميري، أعنف موجات قصف صارت من أسابيع مش صايرة اللي صارت بهيدا الويكند. يعني أنت حكيت يا حرام على مدينة صور وعلى كل ضيع القضاء. حتى بما أنه حكيت على مدينة صور، بمستشفى حرام بصور لوحده انصاب عدد كتير كبير من العاملين، صار في أضرار بالمستشفى وكل الأبنية اللي حول المستشفى انضربت. وقد ما بدي قولي مجازر، الحصيلة الإجمالية للعدوين يعني من أول ما بلشنا مش بلشنا، أول ما بلشوا يسندوا إيران ب 12 ب 2،
0: يعني صلنا 3 أشهر.
1: لا بكرة لا بكرة
0: ايه؟
1: جيبي لنا رجمون، ملينا بالونات، عملينا ايه لون اصفر شعار المقاومة.
0: يا عليك يا شربل.
1: الحصيلة الاجمالية للعدوين صارت 3412 شهيد، هيدا لامبارح بعد الظهر غير بالليل. 3412 شهيد و10269 جريح، 10269 جري. هلا ميراي بلتقى بكتير ناس، وحتى مبارح بالهايكينج يجوا ناس يغمروني ويبوسوني ويخدوني على جنب، شربوا انتبه وانتبه وانتبه. ليه؟ اذا قلنا نحن ضد الحرب يعني بدنا ننتبه؟ بنكون عملها لا بكفي. اذا انا بدي اسكت ميراي وانت بدك تسكتي وميلينا بدها تسكت وكلنا بدنا نسكت، لا روح نقعد ببيتنا بكل صراحه. اذا نحن ما بنكون صوت الرئيس الجمهوريه وصوت الحكومه وصوت العهد، روح نقعد ببيتنا بقى. خليني اقول شغله، اول شيء دخلك بوقفتي انت التدخين لك زمان ما بتدخلي، خي اريح شيء. بتعرف انه امبارح 31 شهر كان اليوم العالمي للمنع التدخين،
0: للحد من التدخين.
1: انا ما بنسي هذا النهار لانه بشغلي كل شغلي وقتها مع ورفقت لبير مجدي علاوي بدي حيي الله يقدم له الصحه. كنت دائما اهتم بهيدا النهار ميري. اليوم وزاره الصحه عامله نشاط توعوي، بدي يطلعوا حمله توعويه، بس الحملات ما بتكفي بدون شغل على الارض. لكن ميري هلا يمكن انا بوقت من الاوقات باخذ نفس ارجيله هيك بكون قاعد بحب يعني، بس وصلت لوقت قلت يعني شو عم بعمل بحالي يعني. كنا نأرجل كل يوم، نحن بالبيت ممنوع الأرجيل، ما بنأرجل نهائيا. اذا ظهرنا نحن وشي جروب اصحاب يعني مش كل مره هيك بناخذ بنتسلى بنفس يعني. صار الوقت ميراي لحتى الدوله تشتغل على الارض بالاماكن المسكره يعني. بتفوتي ميراي وبتزعلي بتشوفي في ولاد صغار لك رضع يعني خلقانين جديد جايبينه معهم على الكافيات، بيكون مشحره جوا. ويعني صار الوقت انه ينظموا هذا الموضوع. اليوم في حمله رح يطلقوها على الساعه 1 من وزاره الصحه بمشاركه منظمة الصحة العالمية أكيد ممثلهم بلبنان. وأنا بدي حيي يلي رح بيشارك كمان بإطلاق الحملة مدير البرنامج الوطني للحد من التدخين فادي سنان، تحية كتير كتير كبيرة لك لأنه بيسمعنا دايما. هو
0: خلي روقوا البلد وشوف كيف الناس بتوقف دخان.
1: يعني آخر شيء ميراي شغلتين كتير كتير سريعين. أول شيء بدنا نطمن اللبنانيين. هلأ دايما كنا نحكي بهذا الموضوع كل أربع سنين ونرجع نسكت نزم ونستحي بموضوع المونديال وتلفزيون لبنان، هيدي خبرية تبريق الذات. بس هلأ قولت الدكتور بول مرقص بدي حيي أنه لا هالمرة
0: زابطة
1: يعني مبدئيا إن عم بقلنا وزير الإعلام دكتور بول مرقص أنه الاتفاق النهائي صار تقريبا على آخره بين تلفزيون لبنان والبي إن سبورتس. إن شاء الله يصير كل الناس تصور ميراي كل الناس موحدين عم يحضروا تلفزيون لبنان. شو حلو بركي بيعلقوا مشان بعد المونديال، إن شاء الله تزبط معه. والشغلة الأخيرة اللي ما لازم نسكت عنها ميراي، لا أنا ولا أنت، هلأ أنت
0: شو هي؟
1: هلأ أنت ما تحكي عن هالموضوع، ما تعلق لأنه بضيعتك بكفر حباب. عم بيجينا كتير شكاوى عن سانكيور كفر حباب، ما عليه أنا بدي أسميها بالاسم
0: عشو،
1: لأنه كل حدا ما بيرحم الأهالي والتلاميذ قال جاني نجنونهم بالسانكيور كفر حباب. صار حكيني ثلاث أهالي بلشوا يطلبوا منهم زودات بالدولار وباللبناني ما هي مقصوم للسنة اللي جاية. صراحة نحن ما رح نرحم ولا مدرسة فاتحة على حسابها، ما رح ترحم الأهالي وما رح ترحم التلاميذ. من هالمدارس لو بدكم تتصلوا فيه، في نقمة كتير كبيرة من الأهالي على إدارة مدرسة السين كور بيكفر حبابي اللي هي تابعة على الرهبات، يلي حتى مش هيك ميراي بس فرضوا زودة هذه السنة والسنة اللي جاي عندهم زودة كبيرة ببلش يطلبوها من الأهالي. وغير هيك كانوا وعدوا الأساتذة والمعلمات أنه بهيدي السنة بيصيروا رواتبهم 100% بالدولار بيرجعوا، ما التزموا الرهبات بوعودهم. فمش هيك رح نبلش نسمي بالأسماء. يعني نحن ليش حيينا المدرسة المركزية أنا وياك ميراي؟ ضاج الدنيا فيها وين ما رحنا وين ما جينا. طلع بير إلي سعادة وتعهد أنه لو بين يعني ما بدي استعمل هذا التعبير اللي فيه تجديد،
0: لو شو ما كان
1: لو شو ما كان السنة اللي جاية ولا دولار. شو يعني لو شو ما كان؟ لأنه بيصير في ضغوطات على إدارة المدارس. فالمركزية وعدت الأهالي أنه ولا دولار، يعني علامة فيكن أنتو بطلوا تكذبوا على الناس، فيكن ما تزيدوا وبتربحوا وبتدهنوا الملاعب وبتزيدوا بالمدارس وبتزيدوا صفوف وبتعملوا مواقف مثل المركزية ثلاث طوابق تحت الأرض، بتعمروا مباني وبتعملوا قبب لأنه انتو مدارس كاثوليكية يعني انتو رهبان ورهبات، بتعمروا قبب بتخلوا أصوات الجراس تلعلع مثل ما بده يصير بالمركزية، سبع أجراس وسبع قبب. وقال لهم هودي كله من أقساط هيدي السنة يلي انعملوا بالمدرسة. فدليل مصر ومونبير فحاش تحطوا بجيبكم بقى وبجيب رهباناتكم. ارحموا الناس، ارحموا الناس لحتى يرحموكم.
0: الله يحميك يا شربل والله.
1: لا مراي، هيدا الواقع، هيدا الواقع. خلص بقى المدارس كاثوليكية بيزعل مني الأمين العام آخرهم، عرفتي؟ فمن المفروض يطلعوا بالناس ويرقفوا فيهم وانتهى الموضوع،
0: خاصة بهالحالة.
1: خاصة يعني بهالحالة. إذا مراي الرهبان، الرهبان ما بيعرفوا وين عندهم أراضي، ما بيعرفوا وين عندهم أراضي. كل سنة يبيعوا أرض، أرضين يلي على النهر، على النهر مثل عنا بميرو، على النهر يلي لا فيك تعمري فيها ولا إلى طريق، طريق إجر ما إلى. بيعوا أرض، شو عرفني، عملوا شيء بطريقة من الطرق وساعدوا كم تلميذ، أو عملوا حسم 10% لهالتلميذ، حش تفرضوا زودات عليهم بكفي بقى.
0: اوكي شربول، ثانك يو. قلت انا فيك
1: حوالي في اطلب منك شغله اللي. بس قبل ما اختم تذكر شغله، فبليز على رقم البرنامج اللي انت دائما بتذكري فيه، فنحن معكم مع كل الاهالي، كل المدارس يلي فرضت زودات، عم تطلب زودات، تحكونا على الرقم الثاني، لانه ما رح نسكت بالاسماء، رح نسميهم على 03-777-9969. خبرونا قديش الزودة اللي عم يطلبوها منكم للسنة اللي جاي،
0: بليز،
1: لحتى نكون احنا واقفين حدكم.
0: اوكي، شكرا لك شربيل، ونحن منكفي سوا من قلب بيروت.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الاخبار اول باول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصه الاعلاميه الذكيه.
3: يا ويلي من لاشوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوسيشنتو شو يعني، بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما لك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس، اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

Ma dove? Cervel, cervel, ta ta ta ta ta. Ma dove? بشارة هيدا ليك الميراي بالشغل ما عم يزدولنا مع شيتا بدي هددهم بشرميلة. آه يا قوي يلا تحياتنا لكل المستمعين بونجور من جديد. أكيد بنتابع سوا نحن وياكم أخبارنا وقصصنا وهمومنا ومشاكلنا مثل العادة يعني.

0: كنتوا مستمعين هذا احنا معكم ان كنتوا بلبنان او خارج لبنان عم تسمعونا. شو ما حدا حكي اليوم عن عجقة السير اليوم التنين؟ ضروري يكون في عجقة. مش معقولة مالينا، انا بطل من الشباك بشوف الاوتوستراد مسكر، بس المفارقة انه عم بيسكر 24/7، يعني اي ساعة اللي نزلت طلوع ونزول مسكر عطول. يلا وضحكوا علينا وقالوا لنا انه الاوتوستراد بكرة بده يتوسع. هول من الوعود اللي بيوعدونا دايما. كنا هيك استبشرنا بالخير، قلنا يمكن هالأوتوستراد بده شوي يتوسع، لأنه بتشوفوا على الأوتوستراد خصوصي جوني كاسليك بتضيق الطريق، يعني هول المطرحين حد جوني حد الملعب البلدي ولا قدام شوي، يعني هول إذا شوي توسع مسرب واحد بتصور بتنحل شوي. على كل يلا خلينا نروح لشي كتير مهم بدي أخبركن ياه. الشارع نور بناس. إذا بعدكن خصوصي للأمات وخصوصي الأمات الجديد، يعني إذا طبعا عندكن أولاد نيوبورن أو بعدهم عم بحطوا كوش، بدي أخبركن عن بيبي لاند. أوقات بتعانوا كتير من الكوش إنه مش ضابط ومش منيح ومنه مريح للبيبي. أو بيبي لاند هو براند كوش جديد بلبنان مصنوع بتكنولوجيا إيطالية ومطابق للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية وآيزو سيرتيفايد.
1: بيقولوا الصبي لأمه غالي على قلبه، من الناس مبتعتل همه.
0: أكيد بيبي لاند هيدا الحفاظ بينبع بدول كتير مثل الخليج العربي، مجربينه على كتير أولاد، ما بيسرب، امتصاصه عالي وما بيسبب حساسية.
1: بقلبه للماما
0: تعرفوا شو بيميز البيبي لاند؟ إنه في حبيبات بقلبه بتمتص الرطوبة وبتمنع القطن يجمع على جنب واحد، والأهم إنه صار موجود بأغلب الصيدليات والسوبر ماركت على الأراضي اللبنانية. أما الأسعار جدا مناسبة ومنافسة. بدي إياكم تجربوا، رح تجربوا مرة ورح تضلوا مع بيبي لاند لأنه بدكن أن ولادكن يكونوا مرتاحين. أكيد تستفسروا أكثر عن أقرب نقطة بيع أو بأي منطقة موجود، تواصلوا معهم لا بيبي لاند على هيدا الرقم 76-665-759.
1: والبنت حصت بيا ملكي بمملكته.
0: هلا فيكن تتابعون كمان على انستا، حطوا بيبي لاند دريمز. إذن بيبي لاند صار موجود وين ما كان بالصيدليات وبالسوبر ماركت، استعملوه أول مرة ورح تستعملوه كل مرة. تواصلوا معهم على هيدا الرقم 76-665-759.

اليوم 1 حزيران أكيد مش بس أول يوم بشهر جديد، كمان هو اليوم العالمي للأهل، واليوم العالمي هيدا أكيد مميز جدا ومؤثر جدا. يمكن الحكي اللي بينقال أكيد بيوقف عاجز قدام كلمة أم وكلمة بي، لأنه بتعرفوا أنه الأهل مش بس أنه ناس ربونا وكبرونا، الأهل هن الذاكرة الحلوة، هن الأمان وقت الخوف، هن الحضن اللي منرجع له مهما كبرنا بالعمر. في أوقات بنفتكر أنه وجودهم أنه شيء طبيعي هيدا، أنه رح يضلوا حدنا على طول، بس الحياة أكيد بتعلمنا أنه وجود الأهل نعمة كبيرة ما منعرف قيمتها الحقيقية إلا لما منفتقد لحظة من وجودهم أو كلمة من كلماتهم أو دعوة من دعواتهم. بتعرفوا يعني ما بعرف، بلا الأهل بتحس البيوت بتبقى حيطان، ما بعرف المناسبات مثلا بتصير ناقصة، بلا الأهل في فراغ ما بيقدر حدا يعبيه مهما كان قريب أو حبيب. الأم والبي هني أول ناس فرحوا فينا قبل ما يعرفنا العالم، أول ناس خافوا علينا، أول ناس سامحونا حتى لما غلطنا. ياي هني الأشخاص اللي بيعطونا بلا حساب، ما بيفكروا لأنه ما بيحبونا بشروط، بلا شروط بيحبونا وبيتمنوا يشوفونا بخير حتى لو كان التعب كله من نصيبهم. يعني عم بقول هيك بمناسبة اليوم العالمي للأهل، إذا أهلكن حدكن اليوم خبرون أنكم بتحبون، اعملوا لهم هيك تليفون، بعتوا لهم رسالة، ما بعرف أنه يمكن لقلكن هاي الكلمة بسيطة أو تمرقوا عليهم 10 دقايق بسيطة، بس بالنسبة لقلهم بتسوى الدنيا كلها. بتذكر أمي كنت أمر عليها دايما شي 3-4 مرات بالجمعة، أنا بكون بالإذاعة وأنا ورايحة أمر عليها على البيت، تقلي البنت اللي عندها اللي بتساعدها وبتكون معها، تقلي مدام وعيت من الساعة 4:30-5 وقاعدة على البلكون، تقلها بدي أشرب قهوة وأتروق على البلكون، تقلها يا عمي في شوية سقعة، نو ليش بدك تقعدي على البلكون، تقلها هلأ جاي ميراي بدي شوفها هي وعم بتصف وناس بدي السيارة. يعني مش معقول، مش معقول حنين الأم والبي، مش معقول.

كل شخص يعني أنا كمان فقدت أمي وبي. بدي أقول لكل شخص فقد أمه وبيه، بنعرف أنه الاشتياق ما بينتهي، وأنه في ناس بتعيش عمرها كله وهي عم تشتاق لصوت أمها أو صوت بيها أو ضحكتهم أو اللي كانت تملي البيت دفا. الله يرحم كل أهل غابوا بالجسد وبقيوا ساكنين بالقلب. وبهاليوم منقول لهم شكرا، شكرا على السهر، على التعب، على الصبر، على الحب اللي ما بينوصف، وشكرا لأنه مهما كبرنا بيضل وجودكم هو المعنى الحقيقي لكلمة بيت.

0: مستمعينا من كافي نحن وياكم، ما بدي بكيكم ما بدي ضايقكم، بس اليوم العالمي للأهل، مشان هيك حكيت هيك. أكيد بشتاق لهم أنا كمان مثل ما أنتم بتشتاقوا لأهاليكم، يعني هيدا شيء طبيعي. بس شو هني سبقونا ونحن بكرة بنشوفهم ونلاقيهم فوق. يلا قبل ما نروح على بريك بدي أذكر كل المستمعين بجوار الدير، أكيد تعبتوا شوي من الضجة من العجقة، إذا عم بتفتشوا على مطرح هيك ترتاحوا فيه وتقضوا فيه أجمل الأوقات، رح دلكن على جوار الدير بعناية. هول شاليات بقلب طبيعة عناية الرائعة، يعني هدوء سلام وصلاة كمان، لأنه المشروع بيبعد عن ضريح مرشر بالدقيقتين بالسيارة وعشر دقايق مشي. تصلوا هلأ وحجزوا شالي بجوار الدير بي طبعا عناية على هيدا الرقم 03-141-104. أكيد رح تعيشوا تجربة مختلفة. لما صغير كنتي جوار الدير بيجمع العيلة، الراحة والروحانية كمان وجمال الضيعة اللبنانية. كيف إذا كان العنوان بعناية وحد الدير؟ أحي خبيتك تحت جنان. أكيد لا تحجزوا، بدكن تحجزوا على هيدا الرقم 03-141-104. كمان بدي أذكر كل المستمعين أنه عندهم مساحات للبيكنيك لتمضية نهار كامل، مش بس بالويك أند، فيكم تطلعوا بكل أيام الأسبوع. فوتوا على فيسبوك حطوا جوار الدير، كمان فيكم تشوفوا المشروع على إنستا.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: تواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: أكيد بفترتنا الصباحية في من كل شيء شوي شوي un peu de tout. عرفتوا؟ تعرفوها هيدا الشيء un peu de tout. نحن هيك بصبحيتنا في كل شيء أو شوي من كل شيء.

يعني شو أكثر شيء شاغل الناس هلا؟ ترند غنية وائل كفوري، ولكن اللي شاغل الناس أكثر إنه ليه ضعفان وائل كفوري هالقد؟ يا عمي عامل رجيم إنه ما بدها هالقد يعني، لا إنه في ناس قال عم ياخد إبر هول اللي بيضعفوا إنه مونجارو وأوزمبيك وما بقى، وطب وياخدهم إنه شو وين المصيبة يعني؟ قامت لقيامي إنه ناس عم بيقولوا كان أحلى شكله، إنه كان أحلى وما كان هو ما كان عنده زيادة وزن، إنه ليه تضعف هالقد؟ مين بيعرف؟ مين بيعرف شو عنده شو؟ إنه مغربين الناس يا عمي، ما معقول قد ما بيحبوه لوائل.

0: نروح إلى الربح مع تارجت فود. اليوم عبالي أعرفكم على مجموعة من فلور بيو شهدتني صراحة كتير كلها طيبة وصعب إنه نقي، لكن من اليوم وطالع قررت غنش حالي كل يوم بشي طيب من فلور بيو، والحلو إنه خي كل الطعم من دون سكر.
1: انت انسية ولا جنية؟
0: اليوم دور البسكوي الانتجرال اللذيذ المميز، وبكرة أكيد رح نحكي عن نوع تاني طيب كمان. هالبسكوي يعني بالأمحة الكاملة، وكلنا منعرف فوايد هالنوع من الحبوب أكيد من دون سكر مضاف. أكيد مصدر للألياف، بيحتوي على زيت دوار الشمس الصحي العالي الأولييك المفيد للصحة عامة، والأهم المفيد لصحة القلب. المفيد أنه بيسكوي فلور بيو موجود بكيس ميكس بيسكوي مع ويفر يعني مشكل، هيك تندوق كل الطعمات. يلا اليوم ما رح أسأل ولا سؤال لأنه السؤال صعب شوي، ولا رح أسألكن في خصائص كتيرة لبسكوي فلور بيو هلأ قلتها، أعطوني شي من هالخصائص، مش كلهم مع بعضهم، ما بدي اياهم كلهم لأنه صعبة، شغلة وحدة. يلا 01 322 ألف.

يلا اذا شو هن خصائص بسكوي فلور بي اللي عم نحكي عنهم؟ اكيد في خصائص كتير انا قلتها. هلا بدي شغلي وحده.

0: يلا معنا اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين يا هلا.
1: يعطيك الف عافيه.
0: ميرسي. الله يعافيك. مين معي؟
1: اليسا مخيبر.
0: كيفك اليسا؟ شو اخبارك؟
1: صباح الحمد لله.
0: تمام. ليك قلبي انا قلت خصائص بسكوي فلور بيو. هي اليوم اول مره بحكي عن فلور بيو، يعني بسكوي طيب بجنن. بس في خصائص لهالبسكوي الانتجرال عم بحكي عنه. اعطيني شيء، انه شو سمعتي من الاعلان؟
1: هو بجمالها مكونات طبيعيه، ما فيها خالية تماما من يعني ما فيها اشياء كيميائية.
0: أوكي.
1: او مواد حافظة يعني.
0: اوكي. بس انه في سكر؟
1: لا ما في سكر.
0: برافو برافو اليسا، شاطرة. رح تاكلي بسكوي فلور بجنان. بس بدك تخبريني من بعد ما تستلمي جايزتك قدي طيب هالفلور بي.
1: ايه اكيد اكيد.
0: اوكي الف ماشي. مبروك لك. باي باي باي باي. اليسا بدها تتصل بي تارجت فود على 01-901-702 او 703 لتستلم جايزتها. يلا خلينا هلا نبقى مع تارجت فود. رح انتقل للحليب النباتي نلكي. اكيد بدنا نعرفكن على بديل الحليب الاطيب نلكي. في منه 7 اصناف، لوز عادي او لوز بلا سكر، نلكي شوفان، اوت، نلكي بندق، جوز الهند، والصويا. نلكي هو بديل الحليب والخيار الأنسب ليلي عم يهتموا بصحتهم وما بدهم يساوموا على الجودة والطعمة الروعة. عنده مميزات كتيرة. مصنوع من مكونات نباتية 100% من دون

0: فيه ويطلع نهار يكون منيح
1: يا رب. وانت كمان انا بدي اتمنى لك يكون نهارك بيجنن. انت قلت لي يكون نهارك منيح. بس هيك منيح
0: بيجنن.
1: برافو برافو. اوكي
0: الله عطم بتضل تضحكي يا رب. شربل معك.
1: شربل شربل شو العيلة؟
0: شويري.
1: اهلا وسهلا فيك. منين عم تحكينا؟
0: من جديدة.
1: يا هلا فيك شربل. انا عم بقول عن النلكي هيدا حليب نباتي في نعم. منه كم صنف؟
0: سبعة.
1: برا بتعرف تعدون؟
0: هلا سمعت لوز والباقي عليك.
1: بكفي خلاص كفيت ووفيت. اطيب شيء لوز بجنن. اوكي يلا بدي اقول لك الف مبروك ربحت معنا. بس بدك تتصل بشركة تارجت فود لتستلم جايزتك.
0: اوكي
1: يا هلا فيك. باي شربل.
0: باي باي كرم الله اتكلي علي
1: واياكي تبكي. اكيد شربل ربح معنا مع تارجت فود. بس تيستلم جايزته بده يتصل بال 01 901 702 او 703.

0: مستمع ما بعرف شو اسمك. فاضل فاضل معك ربحان معنا مع تارجت فود, بعت لي مجموعة وصلت له من هيلث اب رايس كيك ودايتوس ومربى. برافو, حتى نشوف شو بده يقلنا.
1: بونجور مدام ميري, أنا اللي ربحت بتارجت فود قبل مرة, ومرسي كتير لتارجت فود, كتير طيبين بجننوا. معك فاضل.
0: ألف مبروك لك يا فاضل, مرسي على الفيدباك, كتير مهم هيدا وأساسي بالنسبة لي لأنه بحب أعرف المستمعين بس يربحوا شو هيك يعني رأيهم بالبرودكت اللي ربحوها. Thank you.

0: نسمع
1: صباح ومين وكيفك
0: ليحة
1: صباح عشربل وميلينا معك إلهام تذكرتيني إلها. بأمي الله يرحمه ويرحم كل الأمات اللي راح أصلا أنا ما نسيتها يعني
0: أكيد.
1: ذكرتيني بس بشغلي كانت تنطرني إلا أنا مأخرة بالشغل ما تنطريني كلي أنت إجي لقيها نطرتني على الطريق وبدون أكل بقى نطرتني لحتى لإجي وقعد أكل أنا وياها يسعد صباحك
0: صباحك ما بتنزل لقمة لأم إلا ما يكونوا

لما تلم أولادها كلهم حواليها. يعمل مي شو أساسية وشو مهمة. هلأ نحنا بالنسبة لقلنا انه ايه منحط قنينة مي حدنا انه منشرب منا، بس مش معقول. انا مثلا بحكي مع تشات جي بي تي بقله اليوم راسي عم يجعني شوي شو بدي اعمل، بقلي شربتي مي اليوم قديش شربتي، تاني يوم بقله ما بعرف تعبين اليوم هيك في هيك حاسة بهيك تعب، شربتي مي، لازم تشربي مي كتير، ما نمت اليوم مثلا، أو اللي بدكن شو ما بتقولوا خصوصي للأطباء كمان نفس الشيء بيقولوا لك المي المي المي.

بعد شوي رح يدخل علينا شربل مع آخر الأخبار. في أكتر من الأخبار بهالبلد يا عمي، مش معقولة. طب زهقنا نسمع هول الكلمات اللي بيوتروك، إنه تصعيد تصريح، هول الأشياء اللي بنسمعون كل يوم غريبة، يعني والله غريبة بتعب، ما بقى فينا نسمعها.

0: شوف غارات، طيارات حربية، عمليات عسكرية، توتر أمني، مبادرات، وساطات، مفاوضات، هدنة، خروقات. ولك ولو ولو بدل ما نحكي العكس عن مشاريع جديدة، استثمارات جديدة، فرص عمل، ما بعرف، افتتاح مصنع، مدرسة، مستشفى. الله يا رب يا مالينا دايما بتعطينا الامل بالاغاني حتى ويرجع صباح. اكيد نحن وياكم مكفيين لغايه الساعه 10، ولكن هلا صار وقت انه يدخل شربل علينا. بس قبل تتروقوا وتصحصحوا، حل واحد، كافيه دو برازيل، ما في غيره. بن برازيلي طيب فاخر صار موجود وين ما كان. ما تقولوا لي هون ما لقيناه وهون، وين ما كان صار كافيه دو برازيل. هلا اذا كنتوا ما بعرف وين، يعني بالصحراء، انه اكيد ما رح تلاقوه. بس إذا ما لقيتوا حواليكم، بس اتصلوا بهيدا الرقم 76 777 361. 76 777 361.
1: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة، ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة، دي حلقة البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربول إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
5: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما علقت فيها.
6: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
7: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شربل سعادة.
8: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي شربل.
9: نحن إلنا الفخر نسمعها، خاصة الفقرة الصباحية.
10: طلعت شمسة.
11: صارت ستة مع شربل سعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: شرب اللي عنا أكيد معه آخر الأخبار. خلينا نشوف شو في أخبار جديدة. هاي شربل،
1: صباح النور من جديد ميراي.
0: صباح الخير،
1: كيفك؟
0: هاي القهوة ما عملت شي معي، ما عملت مفعول أبدا.
1: يا الله، ما أهضر، ما سمعتيني أنت جاي على الطريق اليوم؟
0: لا،
1: امبارح يلقطوني هالنسوان بالهايكينج بميروبا
0: ويقولوا لك
1: ما أخذتنا عشان قلت لي شربول بس بالأملية
0: بدنا قهوة.
1: لا، ما بيسوى تشرب 10 فنجين أنت وعلى الهوى الصبح.
0: يا الله،
1: قلت لها شو بيصير؟ قلت لي بيصير معك رشفة. صدقني، قلت لي عمي هيدي كافيه دو برازيل،
0: ما بيصير
1: الحكيم،
0: ما بيصير رشفة. وأي
1: بتعرفي، لأنه منجي مثل امبارح يعني نايمين شي يمكن
0: شي 3 4 ساعات
1: يعني ما في غير فنجان القهوة
0: بوعينا. أكيد بصحصحنا كمان.
1: يلا لك يا بيبعتوا لي صورة شيف باولا
0: هادي
1: على ضفاف نهر ميروبا.
0: كانت امبارح كمان
1: طلعت بالتاكسي لوحدة، قال
0: وما جابت لكم شي طبخة طيبة؟
1: لا، قال هي رايحة تدوق اللي كانوا بيعملوا معنا إعلانات، وأكيد رح يرجعوا ارتاحوا شوي مطعم جلسة ليالينا. أخذ التاكسي عم تسأل كيف بيوصلوا، قال بدها تدوق الفوارغ اللي كنت تحكي عنهم.
0: لا،
1: ايه، قلت لها ما بيستقبلوك لوحدك نهار أحد يعني.
0: ايه،
1: قلت لها بدبر حالي. ركبت بهالتاكسي، طلب التاكسي
0: والله
1: وراحت.
0: برافو عليا، برافو عليا،
1: ما في أعظم منها.
0: عم تقلك ميمي فاشونيستا.
1: ايه مين ميمي؟ ميمي كانت فودات.
0: اوه اكيد
1: فودات، كنا عم نتصور، عم ناخد صورة كل أعضاء المجلس البلدي.
0: ايه، بعتت لي إياها.
1: اجت قفت قدامنا وبرمت غطت راسي انا ولفت حالها بالعلم تيبين علم لبنان قدامنا. مهضومة.
0: حلو، مهضومة الصورة، كثير حلوة.
1: مهضومة، بتحس انه عندها فكرة بالتصوير.
0: برافو
1: ميراي. قبل ما شو نكمل، بس خلينا نذكر يعني هلا في انذار عاجل لسكان مليخ وكفرحونا. بس قبل، انتبه، قبل بكم دقيقة، 7 ضياع قبل كفرحونا بجزين، بقضاء جزين، قبل انذار لسبع ضياع يلي هن بإخلاقهم العقبية، زرارية، المروانية، سنايبر، نجارية، العدوسية، العدوسية بقضاء صيدا، وخربة بصل.
0: يا عمي شو عم بيصير؟
1: الله يعيننا،
0: والله الله يعيننا.
1: ميراي، ما بقدر اقول لك كيف فلتوا التليفونات الفويسات ليك، ومش كتير قادر رد عليهم هلا، بعدهم بعد الساعة
0: 10 منسمع كل شيء.
1: رح رد عليكم كلكم، لأنه في كتير عم بيعلقوا على موضوع المدارس، والناس كأنه ناطرة لحتى تفش خلقة، تفش خلقة. فتحية كبيرة للمستمعين ولثقتهم، وأنا يعني بكمل أنا وياك مرد عليهم، وأنا برد عليهم بالفويس يعني بعتوا لي فويس. ايه، مش اتصال، على 03-777-9-6-9. شو ما بدهم من الفترة الصباحية، 03-777-9-6-9. وقبل ما أكمل ميراي كمان، خليني نذكر أنه مطانوس تريدينج أطلقوا مثل ما قلنا يوم الجمعة، أطلقوا حملة كتير كبيرة وحلوة كتير لمناسبة يعني قربنا من موسم المونديال اللي بده يبلش ب 11 هذا الشهر. عاملين رح بيوزعوا جوائز كتيرة للمستمعين، بس يطلبوا من خلال الويب سايت، بس يعملوا طلبية من عند مطانوس تريدينج على www.mtanostrading.com. كل طلبية ب 30 دولار بينزل اسمهم مرة بالقرعة، يعني إذا طلبوا ب 60 بينزل مرتين. الجوائز هن، بس يخلص المونديال ب 19 تموز، الجوائز في موبايلات، في بي اس 5، بلاي ستيشن، في فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها 100 دولار من عندهم، وكتير كتير كتير جوائز. فإذا كل 30 دولار بتعملوا طلبية ب 30 دولار اسمكم بينزل بالقرعة على هالجوائز المهمة كتير. وإذا بيطلبوا 60 دولار وما فوق بيكون فري ديليفري، لأنه بتعرفي صار كلفة البنزين والمحروقات
0: ما نهينا
1: أبدا. وما تنسوا كمان، بس تطلبوا من عند مطانوس تريدينج من خلال الويب سايت، ما تنسوا تستعملوا أو تكتبوا أغاني 15، أغاني 15، هيدي برومو كود مخصصة لإلكن كرمال يطلع لكم ديسكاونت وحصومات بنسبة 15% على سعر الجملة يلي أصلا عم تستفيدوا منه. كمان فيكم تتسوقوا بالواتساب من خلال 03-92-9283، فإذا 03-92-9283. يعني بعد هالإنذارات ميراي اللي حكينا عنها، بالفعل يا حرام شو عم بيصير بالجنوب على أساس نزع السلاح، فصار نزع السكين. يعني شفتي يعني هلا 9 ضياع ورا بعضهم. اول مره كبرحونه ومليخ عفوا، وهلا 7 ضياع. يعني الجنوب كله عم يفضى، عم ننزع الجنوب، عم ننزع السكين من الجنوب.
0: رح يمحو
1: الساعة 8. حكينا كتير عن شو يعني الوصول لقلعة الشقيف مع هال يعني هالرمز ميراي. أكيد القلعة منا أغلى من البيوت، ومنا أغلى من الدم اللي عم يسقط بالجنوب، منا أغلى من الشهداء اللي عم بيروحوا. بس سبحان الله يعني هالموقع التراثي والتاريخي.
0: أكيد
1: أنا بحس يعني حتى إذا شفت السيدة ماجدة الرومي المطربة العظيمة ماجدة الرومي كيف امبارح حطت علم لبنان على قلعة الشقيف عم بيرفرف، ونزلت على مواقع، على مواقع التواصل الاجتماعي، هيدي لبنانية ورح تبقى لبنانية. انه اكيد الحكي حلو بس الفعل غير. ست ماجدة الاسرائيليين العدو الاسرائيلي وصل على القلعة، وفي ناس بايدهم مسكوه جبوه حطوه بالقلعة. بس انا بالنسبة لإلي شوف العلم الازرق، العلم البشع عم بيرفرف على سطح قلعة الشقيف، انا بالنسبة لإلي ميراي تزعزعت معي، أو بالأحرى إذا بدك أكبر وأقوى، تصدعت ذاكرتنا وجداننا.
0: شو لكين يا شاربل، شو لكين؟
1: بس انتبه يعني هيدا الشيء بيكشف فداحة عجز حزب الله عن مواجهة العدو الإسرائيلي. خلص بكفة، صار المفروض تعترفوا أنه مش قادرين بقى تواجهوا العدو الإسرائيلي. كانوا يقولوا لنا الكلمة للميدان، فهلأ صار واضح أنه هالمقولة سقطت، والكلمة لازم تكون اليوم للحوار وللمفاوضات.
0: أكيد
1: ممنوع بقى المكابرة
0: من ضروري كل بد، يعني
1: ضروري إنقاذ ما تبقى من ضياعنا بالجنوب وتسليم السلاح. خلينا كمان قبل ما كمل ميرا يقول لأنه بعتولنا من إيادة مديرية التوجيه بإيادة الجيش اليوم، يعني إذا بينتبهوا الناس شوي ببعض المناطق رح يسمعوا أصوات أزايف، وفي تمارين للجيش اللبناني رح بلش بمنطقة كفر دبيان. بلشوا من الساعة 8 اليوم الجيش اللبناني أكيد بالأعالي بجرود، وباقيين لـ8 المساء من اليوم للجمعة، 5 الشهر بيكون يوم الجمعة. فإذا من الساعة 8 كل يوم ليوم الجمعة بجرود كفر دبيان وحدة من الجيش اللبناني عم بتقوم بتمارين وتدريبات، يعني عم تستعمل الأزايف المتوسطة والتقيلة. ما تنقذوا أهالي أعالي كسروان إذا سمعتوا صوت أزايف، هيدا الجيش اللبناني عم يتدرب. كمان من اليوم من الساعة 8 بلشوا لـ22 الشهر الجيش اللبناني عم يتدرب بالقاع، بالقاع بشمال بعلبك. فكمان أهل البقاع والمنطقة يعني ما تنقذوا. وكمان من اليوم بلشوا بكير على 7:30، ما بنعرف أي ساعة بيخلصوا، ببينهم قيدين إلى حين الانتهاء بجرود بلدة الصويرة بالبقاع الغربي. كمان الجيش اللبناني عم يتدرب بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فضروري الناس ما تقرب من هالمناطق. فإذا جرودك فرد بيان القاع وبلدة الصويرة، وما تنقذوا إذا سمعتوا أصوات.
0: أوكي.
1: بحسب وزير المالية ياسين جابر، وإذا بدك تحديدا لنكون صادين أكثر، والمكتب الإعلامي لوزير المالية قال إنه الأموال اللي خصصت لمساعدة متضرري الاعتداءات الإسرائيلية، عم نحكي على المستوى الصحي وعلى مستوى مساعدة النازحين، يعني إذا بدك على المستوى الإغاثي، 50 أحسبه ميري 50 مليون دولار هالمبلغ خصص لوزارة الشؤون الاجتماعية لوحدة من الخزينة العامة. 50 مليون دولار بتزيد عليهم بلا ما تحسب، عم بمزح معك لأنه رح بتضيع بالأرقام.
0: عفيني بدي أحسب.
1: لقلك لا، رح بتضيع بالأرقام كبيرة. يعني لو ما صارت هيدي الحرب بهيدي الأموال كنا صرنا نضاهي نحن دبي والبحرين
0: والدوحة. تركني تركني.
1: 50 مليون دولار، 50 مليون دولار هودي من الخزينة، من الخزينة العامة، عطيهم لوزارة الشؤون روح اشتغلي. بتزيد عليها 200 مليون يورو، 200 مليون دولار عفوا من البنك الدولي. فإذا بتزيد عليهم 200 مليون دولار من البنك الدولي، بتزيد عليهم 45 مليون يورو، رجع 32 مليون يورو هودة من الاتحاد الأوروبي، وكلهم لوزارة الشؤون. مش هيك عم تشوف الوزيرة حنين سيد كل وقت على التلفزيونات
0: مبسوطة
1: مبسوطة. ايه ما كان قبل هالقد عندها اطلالات. هيدا عدا عن عشرات ملايين الدولارات يلي انصرفت عبر الهيئة العليا للإغاثة وعبر مجلس الجنوب، بتعرف لأن هن مسؤولين بشكل مباشر عن موضوع الإغاثة، بالإضافة لمساعدات ودعم عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية بأكثر من 130 مليون دولار. هودي كلهم يعني بدنا نقول شكرا، شكرا لحزب الله يلي وصلنا لهون، يلي يعني هودي المساعدات، لأنه نحن معودين على الشهادة، هودي لو جبناهم لأعمار بلدنا لحتى نتقدم شوي ونتطور، يمكن مش بس ترين صار عنا من مرفق طرابلس للعبودية، يلا شو مبسوطين فيها الخبرية، كان صار عنا مترو، كانت هيدي الأنفاق اللي موجودة، الأنفاق اللي موجودة بالجنوب كانوا طولوها شوي ومشولنا فيهم مترو. عرفت انه بسوريا بده يصير في مترو؟
0: لا
1: ايه بلش يعملوا دراسات
0: والله
1: عن جد.
0: مش عاملين بعد؟
1: لا وين في ترين ما عندهم؟
0: لا مش عاملين بعد دراسات عم
1: بقول. هلا بلش بلشوا.
0: أوكي.
1: بس انا شوف انه قد ايه لهم طالعين من الحرب بسوريا، نحن كهرباء مش قادرين نجيب. بدك خبري خبريه وهيدي اذا بدك نكته. جينا من ايطاليا ما كنا عم ننتبه، نحن بنطلع ميروب على البيت مؤخرين، ما بنعرف نحن بين الموتور والكهرباء لانه 24 ضوايه. بدق لي شخص ان شاء الله يكون عم يسمعنا، جوزيف خليل من ميروبا، بقول لي شربل الى 5 ايام الكهرباء ولا ثانيه اجت بعالي كسروان. ما بعرف انا ليش متحرك اهل المنطقه يعني مبسوطين، الله يستر على فواتير المطارات. 5 ايام هلا هن على قولهم انه في الشركه اللي موجوده على طريق ام فيترون على اليمين، قال ما في حدا يحول، ما بعرف اذا مزبوطه بعلي، بعدنا على ايام بندق فتيلي يعني على الديجونتر. قال ما في موظف. كان اخر يوم عطله عيد الاضحى، ما حدا برد بشركه الكهرباء. جبرت انا بدي احيي جورج عقوري المستشار الاعلامي لوزير الطاقه والمياه يلي ولا مره بطلب منه شغله، والا ما عن جد مش معقول شو هالزميل الرائع. بيقول لي شرب اليوم عطله بس رقمه المستحيل، بس اكيد قال لي مش مزبوطه الخبريه قصه انه موظف. قلت له بس استاذ جورج في 5 ايام مش شايفين الكهرباء ولا ثانيه في ميروبا والجوار. اجت بنهارها من بعد اتصالاتنا، ما عرفنا شو السبب، بس كل اللي قال لي انه عيد الاضحى، انه بيكون صايره لانه عطلت عيد الاضحى،
0: انه صار عطل وما صلحوه.
1: بركي الموظف بيقرب اللي عنده المولدات بالمنطقه بده شوي لحتى اخر الشهر
0: يا
1: حتى يغني
0: يا ما في.
1: شوف نحن وين، نحن كهرباء مش قادرين نجيب. بسوريا بلشوا يعملوا دراسات ليلزموا يعملوا مترو انفاق تحت الارض. خلينا نحكي ميراي عن نختم،
0: نحن خلي زبطولنا فوق الارض ما بدنا تحت الارض،
1: زبطولنا الجوار يلي عم نضرب دوليبنا
0: يا ويلي يا ويلي يا ويلي
1: وسياراتنا. بس بدي اختم، اول شيء بدي اقول مبروك لأليكس فغالي ومساعده جوزيف مطر يلي لانه تبعنا نحن وياك مع جابي كريكر المسؤول عن رياضات السيارات بالأتسأل وبلبنان.
0: ما طلعت صبية
1: اللي ربح أليكس فغالي ومساعده جوزيف مطر، ألف مبروك. بدي اقول المبروك المرتبة الثانية كمان للصديق مستر اكس مستر لبنان باسل وحمدان، تحية كتير كبيرة له اللي فل من الدعايات والجمال للسيارات وعم بيبدع، وكان بالأردن وبدع الأسبوع الماضي، ومساعده لباسل في راس الياس. وبالمركز الثالث إجا الياس الدهنة ومساعده من لاحو تياري روحانا. هومي راي بدنا نقول هارد لاك لبطل لبنان وبطل هالراليات 18 مرة روجيف غالي. عرفت شو صار معه لروجيف؟
0: لا
1: للأسف روجي يلي مثل حامل اللقب 18 مرة وملاحه له أي صقر، فاتوا على المرحلة الخاصة الثالثة بكير قبل بثلاثة دقايق، فأخذوا مثل عقوبة يعني بلشوا قبل بثلاثة دقايق من الوقت المحدد لقلون، فتعرضوا لعقوبة ثلاثة دقايق يعني فرق معهم الوقت، لأن هي بتفرق على دقيقة على ثواني أوقات بين المركز والتاني.
0: واو.
1: وهالشي خليهم يفقدوا الصدارة وخسروا وقت كتير يعني. هارد لك لروجيه فغالي، بس أكيد يعني حلو أنه من العائلة أليكس فغالي. وهون بدي واجه تحية،
0: بلكي بيقربوا بلكي ابنه
1: أكيد
0: بلكي.
1: كلهم من وادي شهرون كلهم من نفس السلالة. أول شيء تحية للبطل كمان، بتعرفي أول مرة بال86 وقت لقلنا جابي كريكن هالجمعة بس كان معنا، بس قلنا أنه هذا الرالي 41 بال86 بأول مرة ربح البطل بيلي كرم، نبيل كرم تحية كبيرة لإله يلي هو حاليا رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة. لا تسأل بال 86 هو اللي ربحه بلي كرم. تحية كبيرة له. والاستحقاق المهم وبدنا صلواتكم للمنتخب اللبناني بالفوتبول بهيدا الخميس بيكون 4 شهر في مواجهة حاسمة رح بتكون بين منتخب لبنان بالكرة القدم بين منتخب اليمن. براي رح بتصير هيدي المباراة بالدوحة على استاد حمد الكبير بنهائي التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027. مباراة كتير مهمة للمنتخب اللبناني. ليه؟ لأنه هو معه 13 نقطة بالمجموعة الثانية، يعني لازم يتعادل. إذا تعادل مع المنتخب اليمني بيدخل إلى بطولة آسيا كأس آسيا، بس إذا خسر صعب كتير. فنحن بدنا يتعادل، وإذا ربح بيكون أفضل بكتير.
0: أوكي.
1: بس المنتخب اليمني لازم يربح، لازم يربح لحتى يتأهل. بس منتخب لبنان أهون نحن عنا، لأنه المنتخب اليمني معه عنده 11 نقطة، نحن اللبناني عنده 13 نقطة، يعني بكفي أنه يتعادل المنتخب اللبناني. فبدنا صلواتكم وشموعكم. ضوي شمعة مليانة سانت ريتا اليوم، مليانة جايب شموع من سانت ريتا وتضويهم كل يوم.
0: تحمي يا سانت ريتا وتحمي الكل يا رب. اوكي شربول، ثانك يو. عندك شيء بعد؟
1: لا، هيدي كل اخبارنا. انا بدي احيي كل المستمعين وسلم عليهم واتمنى لهم بقيه النهار يكون حلو كتير
0: يا رب للجميع. شكرا لك، اكيد ملتقينا فيك بكره 3 الساعه 6 صباحا، ونحن منكفي من قلب بيروت.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما البوسيشنتو شو يعني؟ بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قالك هو دفكي انزاب يعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.

0: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بعد عنا شوية وقت سوا. ان شاء الله يكون نهاركم موفق يا رب وهالبلد يكون رايق. بدل ما نحكي اليوم ولك شو قولولي ما تحكي قولولي ميراي بليز ما تحكي. تخيلوا انه بلد مثل لبنان يعني اليوم مع بداية الصيفية أول حزيران كان المفروض اليوم يكون لبنان عم يتحضر لصيف إنه مليان سواح مطاعم فنادق محجوزة استثمارات جديدة. نحن ما عم نعرف قديش لبنان عم يخسر ملايين الدولارات كل يوم، يعني التقارير الاقتصادية بتحكي عن مليارات الدولارات من الخسائر. طيب هول المليارات كان ممكن تروح على فرص عمل للشباب، على مشاريع، على مصانع، على تحسين الكهرباء. يا الله
1: طايرة طول الطريق
0: إنه مش بس تفكروا إنه نحنا مرئين بهاي الظروف مش عم نخسر مصاري، بس إنه عم نخسر فرص أحلام. ما بعرف ناس يمكن كانت بدها تفتح مؤسسة، شركة، محل، دكان.
1: حكايات شي يقولوا بيحبها شي يقولوا ما بيحبها.
0: وبلدنا يا جماعة والله عنده كل المقومات، يعني عنده سياحة، عنده بحر، عنده جبال، ولك عنده ناس مبدعة وعنده طاقات شبابية رهيبة.

بس المشكلة يا جماعة انه كل مرة منوصل فيها على باب فرصة جديدة بيرجعوا بينزلونا لتحت. شفتوا هالست صواريخ شو عملوا بالبلد؟

ما بدي ضايقكم وما بدي خوفكم، بس بحسب تقارير البنك الدولي الكلفة الاقتصادية للحرب وللأحداث الأخيرة على لبنان وصلت لأرقام خيالية حوالي 14 مليار دولار، يعني بين أضرار مباشرة وخسائر اقتصادية بترجع لقلة الانتاج، السياحة، التجارة وكل هال قال من هالمبلغ حوالي 7 مليار دولار خسائر اقتصادية مباشرة. قطاع التجارة والصناحة والسياحة وحده خسر حوالي 3.4 مليار دولار. يا ويلي

والله خلاص خلاص يعني ما بقى فينا ما بقى فينا والبلد ما بقى فيه. على كلنا في ناس في دول يمكن تعمل حروب بتكون متحضرة، يعني بتكون عندها انتاج محلي، عندها اقتصاد قوي، فيها تواجه حروب. بس نحنا ما نحنا منهارين أساسا. يعني شو عم تعملوا بالبلد يا جماعة؟ شو عم تعملوا؟ شو هالثقافة الموت هيدي اللي حاطين لكم ياها براسكم؟ والله حرام. تعرفوا انه اكتر من 166 الف شخص خسروا الوظائف بفترة التصعيد الحرب؟ ما في وقت. ولك قطاع السياحة والاوتيلات عم بيبكوا.

والله يا كلود بعت لي مساج ما فيني أقول لك شيء ولا شيء لا إيه ولا لا، مع أنه أنا عندي رأي وعندي موقف وعندي يعني معروف عني، بس بالنسبة لهيدا الموضوع لا ما فيني أقول لك شيء. أنه عم بيقول لي بسافر ولا ببقى هون، يعني مثل هاي الغنية اللي عم بيقولها لأمه أنه ببقى هون ولا بفل، ما فيني أنه أنا بالنسبة لي أكيد فل، سوري يعني سوري. هلأ أكيد عنا أمل وتفاؤل بالبلد وبدو يضل عنا الأمل والتفاؤل، بس أنه لأي مدى بعد فينا نتحمل هاي هي.

مستمعينا بدي اذكركم جولوري وهيبي عاملين اوفر بجنان اكيد صليب مع سنسليبي 15 دولار. لحقوا حالكم صليب مع سنسليبي 15 دولار. روحوا دغري لعندهم على ساحة جوني ورح أعطيكم رقمهم فيكن تحكون على 03-87-02-88. هلا أكيد جولوري وهيبة بيعملكن أسعار بتجنن لكل مناسباتكن. ذهب إيطالي بأسعار مميزة واهتمام فيكن خاص بالمستمعين. عندهم تشكيل كتير كبيرة من كل الهدايا وكل الذهب، شغل لبنان وشغل إيطاليا، كمان مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. وفوق هيدا بيشتروا منكم كمان الذهب المستعمل. جولوري موجودين بساحة جوني، فيكن تتواصلوا معهم بالواتساب، بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 للـ7 المساء. رقمهم 03-87-02-88.

بنغني وما ويمشي الحال ومنقضي النهار ومنروح الشغل وبيمشي الحال. بيمشي الحال. يلا بنرجع من الويك اند وبنرجع الروتين، نرجع الطرقات على الشغل على المواعيد وعلى الهموم اللي ناطرتنا وما بتتركنا.

0: بنتمنى انه يكون هالشهر ارحم على الجميع، اهدى، يكون اهدى واخف على الناس، لانه بصراحه مش عيب انه نطلب راحه بال، ومش كتير على الانسان انه يطلب يعيش بامان. هيدا ابسط حق من حقوقه. من الكويت لونا، صباح الخير، كيفك يا قلبي؟ اشتقنا لك، شو اخبارك؟ منيحه؟
1: الله ينجينا من العذاب، بس في اعظم اكيد ربنا اعظم.
0: يا قلبي بليز بس سجلوا، يعني صايره ما عم مرق فويسات، لانه كل الفويسات هيك. بليز سكروا شبابيك، وطوا الراديو، ما بعرف، جربوا باي طريقه ما يطلع هيك الصوت، لانه ما عم نفهم ولا كلمه.

بفهم هيدا شهر تسكير أقساط المدارس، هيدي وحدة بتكفي. ايه اكيد كان عم يحكي شربل يعني عن هالموضوع، رح نتابع اكيد موضوع المدارس، ولكن المشكلة انه

0: هيدي طالعة من جوا من قلبي من حوف قلبي. انتو مش هيك بتقولوا يعني بتوصلوا لوقت مش هيك بتقولوا اخ اخ اخ هيك؟ بلا كل الناس
1: حبيبي فينو قلبي الله يعينه على الهوى وطول
0: البحر. ميرسي يا جوسي ميرسي حبيبة قلبي كلك ذوق الله يحبك.

0: دل كل المستمعين على فولت ماكس أكيد لكل الأشخاص اللي عندهم سيارات وعم بيعانوا من غلاء أسعار البنزين والمازوت. مش معقولة البنزين عم بطير طيران. طب ليش قبل كنا نعبي بنزين بس كان يضاينا البنزين؟ ليش يعني هالفترة ما بعرف. إذا بعد ما سمعتوا بالفولت ماكس ركزوا معي منيح، 30 دقيقة بس بينطفولكن المحرك أو الموتور من الكربون وهيك بيخف مصروف البنزين. أكثر من 10,000 سيارة صاروا مستفيدين من الفولت ماكس. شو بعدكن ناطرين؟ يلا بيستقبلوكن عالدورة تبرجة بعبدة زحلي صيدا وطرابلس. مع فولت ماكس أول شي بتوفر مصروف البنزين، بتحافظ على السيارة وقطعها والميكانيك تبعها، وسيارتكن بترجع الصبية وبتصير تتنفس بشكل طبيعي وصح. بعدين بتحافظ على البيئة وبتخفف التلوث. هلا لما بتزوروا فروعة الفولت ماكس بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكم الفرق بالأرقام. إذا بدكم تاخدوا موعد وضروري تاخدوا موعد اتصلوا بالكول سنتر لفولت ماكس، هيدا رقمهم 7885-1177. إذن الكول سنتر لفولت ماكس 7885-1177.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر في

0: نبلش بيها البوي.
1: صباح الخير يا ميراي. الحقيقة هالشاب اللي عم يفكر بالهجرة مش بس هو، أكترية الناس بلبنان. بس يا ترى لو تركنا بلدنا رح نكون مبسوطين برا؟ طيب وأهلينا ومحبينا وأرزاقنا وذكرياتنا
0: أكيد
1: منطب الشنطة وهيك منروح؟ صعب كتير، لازم نكون طيب متفائلين
0: أكيد.
1: والمكتوب ما في منه مهروب يا ميراي. معك أم هادي.
0: يا أم هادي معك حق، بس شاب من هالشباب اللي مثلا فللوا من وظيفته، ما بقى عنده وظيفة وما بقى عنده فرصة عمل، فينا نوقف حده ونقول له مالي روح بلش فرصة جديدة ببلد برا، اعمل حياتك، اعمل مستقبل، وفيك ترجع تجي على لبنان تفتح مشروع. ما بعرف انه بس فرص العمل هون صعبة، والحياة بالنسبة للشباب اللي متخرجين، ما قلت لكم وخبرتكم هيداك النهار انه اعلى بلد بالدراسات العليا بالماسترز بالبي اتش دي هو لبنان. يعني في ابداع فظيع خصوصي بالعلم بلبنان. طيب هيدي وين بده يفجر طاقاته؟ وين يعني بأي مجال؟ بالصاروخ اللي بده ينزل على الضاحية، أو بالصاروخ اللي بده ينزل على الجنوب، أو كيف يعني؟ أو بهيك ظل الحرب اللي عم بتصير علينا والأزمات اللي هلكتنا، إنه شو بقله؟ خليك

مبسوطة أبدا وقت بنتي فلت، يعني فلت من 10 سنين ما كنت أبدا مبسوطة، بس أنه لا وقفت حدا وقلت لها إيه أوكي مامي يعملي مستقبل، وقلت لي ماما هون ما في مجال أعمل مستقبل، يعني قبلت معها لأنه إيه مع حق اللي عم تقوله، يعني برا عم يربحوا شبابنا وصبيانا عم يربحون.

هيك أنا ما بعرف والله ما بعرف، بس ما تواخذوني يعني أنه أنا دوري هون أعطيكم أمل وتفاؤل وسليكم شوي، بس بوعدكم بكرة أحسن تكون، بس أنه هيدا الواقع كل الناس هيك يعني. يلا عم خبركن عن دهانات بريمو الموجودة بكل لبنان. أكيد الأهم عند بريمو هو بريمو للعزل، دهانات روعة رائعين بالقليلة، بتنام مرتاح مع بريمو.

عصرية تغطية ممتازة دهانات بريمو لو في او سي يعني من دون انبعاثات كيماوية مزعجة. أكيد وما في ريحة قوية بتزعجك بعد الدهان، فيك تدهن وتعيش براحة من أول يوم. للبيوت للمكاتب للمحلات والمعامل بريمو عندها الحل المناسب لكل استعمال. ألوان ثابتة حماية أقوى ونتيجة بتعطي فخامة لأي مساحة. اطلبوا اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة 01-900-822 بريمو 01-900-822.

0: أكيد بعرف جوسي عم تقلي الغربة صعبة، أكيد صعبة كتير. ما نفتكر يعني أنه من نروح لهونيك وبدو يرشوا الورد علينا والرز علينا، لا بعرف. عم بتقلي أختي إلى 8 سنين مش شايفتها. كل إنسان عنده وضعه، أكيد بفهم هيدا الشيء طبعا. يعني
1: بونجور مدام ميراي، لألك ولمالينا ولشربل يعطيكي ألف عافية. لا معك حق من مدام ميراي 100%، ما فينا نوقف قدام مستقبل وطموحات أولادنا أكيد، حتى لو على حساب بلدنا أو على حسابنا، بس بدون يشوفوا مستقبلهم. نحن أولادنا ما علمناهم وخرجناهم وحطينا دم قلبنا حتى يشحدوا ويقعدوا مع ما بعرف مع ميليشيات خربت البلد، ما بدنا صراحة. بدنا إياهم يعيشوا ببلد محترم، ومثل ما قلت يرجعوا ويعملوا بزنس ويرجعوا إن شاء الله، بيرجع البلد إن شاء الله.

بتقله الله يرحمه إذا حدا تجوز مثلا بتبعت له بتهنيه. مش معقول يا عمي، مش معقولة كل شي صار عبر الشاشة، واتساب، فيسبوك، انستا، كل العالم صار موجود جوات الموبايل. ايه بس هيك عم نحس انه العالم الحقيقي عم يبعد شوي شوي. هلا مش غلط، انا مني ضد التكنولوجيا، بالعكس يعني انا بشتغل فيها بس الغلط انه نكون بس موجودين على السوشيال ميديا. وقربت الناس من بعدها على السوشيال ميديا وخففت مسافات، خلتنا نعرف اخبار بعضنا اكيد بسرعه انه ما كانت من قبل. بس سؤالي اليوم، هل فعلا صرنا اقرب لبعضنا؟ صار في نوع من العلاقات السريعة، يعني انه بتوصل وبتنتهي بسرعة. بس اكيد انه تقعد مع صديق لك تواسيه او تقعد معه او تراعيه او تسمعه، غير ما انه تحكيه على واتساب هو بيحكيك وانت بتحكيه كلمتين وخلصنا.

بتعرفوا شو الأخطر من هيدا كله؟ إنه منعتبر إنه الفويس اللي بعتناه كافي كافي، إنه وأوقات الناس ما بتسمع لك الفويس، يومين وثلاثة وأربعة وما بتسمع الفويس. صرنا بالتواصل الرقمي وراح عنا التواصل الإنساني. غير شي يعني بتكتب مساج أو تبعت فويس بدك تأثره، إنه بتحكي هيك سريعا، غير ما تقعد مع واحد جلسة وتقعد انت وياه وتشوف تعبير وجهه وتشوف كيف عم بيرد عليك، كيف سبحان الله يعني.

0: يلا خلينا
1: لا لا مش اسرع مش اسرع يلا احكيناهم وما عندنا جديدتهم يمكن وما بلا بدنا نروح لعندهم على البيت وعلى على على على على على تمام كيف تيتا لا مش قريبين لبعضهم العالم لا
2: بعض يا يا يا يا يا يا شو هيدا شو هيدا

مستمعينا بنهاية لقائنا أكيد بدنا نعرفكم على مطعم النسمات الرومية لقلايعات. يوم الأحد عندهم غير شكل لأنه عندهم برنامج فني مع الواد منشو أرام. أكيد غدا عيلي بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. مطعم النسمات الرومية لقلايعات تتحجزوا 03

0: كل المستمعين اللي بدون يعملوا أعراسهم بالصيفية عندهم فنيو كتير حلوين. في فنيو جديدة فتحوها جوبريز، وكمان عندهم على التراس وعندهم صالة مقفلة كتير حلوين، وأسعار بتجنن وحصومات كتير كبيرة لمستمعي أغاني أغاني. حجز مطعم النسمات الرومية لا يعاد 03-22-88-21. تحياتنا لكل المستمعين، طبعا مستمعينا لقائنا بيتجدد بكرة ابتداء من الساعة 6 مع شربل، برجع بلاقيكم حوالي الساعة 7:30. مرسي شربل، مرسي مالينا، ملتقانا بكرة، تضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح بصبحكم أنا ومثالتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الربو يا سن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور
11: معك رودي من وف الياس
12: معك أبوهدي من بيسور
13: محمد من شبعة
14: معك داني من علاء
15: من نبوار عبيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من ميفوق للطارة.
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: زمان بسمعكم هاي أول مرة بشترك
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.
20: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
0: أغاني أغاني دوت كوم أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

خلاص.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: نهدى شوي
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريم.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: صارت ستة.
2: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
3: أحلى اثنين
4: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدام فيه
2: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
5: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح
6: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
7: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصر
8: ما عاد شعري بنزحلي
9: من الرب ويا وسن الفيل
10: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور
11: معك رودي من وقت الياس
12: معك أبو هادي من بيسور
13: محمد من شبعة
14: معك داني من علاء
15: من البوار على بيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من ما يفوق للطارة
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك شوي
20: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قالوا هو دبكة انسا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: نحن ولاد ناس ومع الناس.
7: انتو احلى عالم،
8: كل يوم بسمعك
9: احلى صباح ومعكم.
6: خلينا نروح الى الربح.
10: مكرونة بلحمة
6: ابدا، وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا، قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
7: مدام ياري صار شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
6: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام ياري اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
11: اصلا ما بدير عن اغاني يعني، قد ما المواضيع حلوه بنسى الراديو حد دايره.
6: الله الله، يلا مبلشين بالابداع والفن والاغاني الحلوه من الصباح.
12: شو هالمخلوق انت؟
13: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعه، من السبعه للعشره الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة دي حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربي.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: الساعة 10:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، غمرني وشك خلينا. الثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالات
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: الغنية وإلى علامة الخاص كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا لايف
0: من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الحلو أنه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: أهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
3: عنجق عرفاء
0: للبيضة. ما تتوتروا يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: معون حق الحلقين يسكروا شو هنهار ايضا
0: تكيوا له روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قال لك هو دف كان شو عم يعرف.
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: الاشواق مكمله والعاني على اغاني اغاني مع دي جي ماضي كريمه
6: نهدى شوي
5: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويكند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمي

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

0: الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قالوا هو دفكة الزاب يعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: نحن أولاد ناس ومع الناس.
7: أنتوا أحلى عالم.
8: كل يوم بسمعك.
9: أحلى صباح ومعكم.
6: خلينا نروح إلى الربح.
10: مكرونة بلحمة.
6: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
7: مدام ميراي صاري شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
6: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي أي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
11: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
6: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
12: شو هالمخلوق انت؟
13: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: خالد الهبر

0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شاربور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحن أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: مدينة بيروت. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قالوا هو دبكة انسا بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: خالد الهبر

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الليرة.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف
1: يا جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: براي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
2: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلقين يسكروا شو هنهار ايضا
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا منقدم الأحلى والأفضل لكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قالوا هو دفكة انسا بيعرف.
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: الاجواء مكمله والعاني على اغاني اغاني مع دي جي ماضي كريمه.
7: نهدى شوي
6: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريم.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: صارت ستي تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتكم أنا ومدارتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستي
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على اسمع الإزاعة من المنصر
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور
10: معك رودي من وقف الياس
11: معك أبو هادي من بيسور
12: محمد من شبعة
13: معك داني من علاء
14: من البوار على بيروت
15: طلال من الشوف
16: معك توتو من ما يفوق للطارة
17: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
18: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك شوية
19: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة،
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: نحن أولاد ناس ومع الناس.
2: أنتوا أحلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: أحلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح إلى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي؟ أي مود؟ يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
6: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة، دي حلقة البروغرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شربور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
8: ونحنا أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقلي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها، خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة.
13: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

تسمعوني انا راغب عليمي على اغاني اغاني.

هذا نبض يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها

0: العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: عالمها الخاص كل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: اهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
3: عنجق عرفاق للبيضة.
0: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا. منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

تستمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس. جديد عزيز عبدو في القلب.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك تفلسف وينصحني، شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون. ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: 1 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح. صبحتكم أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على اسمع الإزاعة من المنصر
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل
9: بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور
11: معك رودي من وطن الياس
12: معك أبوهدي من بيسور
13: محمد من الشبعة
14: معك داني من علاء
15: من البوار على بيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من ما يفوق للطارة
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: زمان بسمع فورما أول مرة بشترك شوية
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني